ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة

لبارك الصالحين في كل حين أبدا والعافية التامة في الدارين وافتعلينا فتوح العارفين واغرنا بحلالك عن حرامك وبفضلك أمن سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا

أسألك تأله بك واستغراقا في كرتبا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبرا ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا

بحول الله لا يقدر علينا يا الله، ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله، نخدم والصلاة على محمد.

استغفر الله العظيم في كل خضرة عدد الأشام المضافة لنا للأحباب وأهل الدين ماضهم وآدم علمنا وجهلنا ولجميل

في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات، والحمد لله كما يحب أدى النعمات لذا خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه لكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا جميل صنيع حليم، لا يعجل، صلي يا ربي على

محمد. والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وارضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيارة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم على سيدنا محمد.

0: خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله.

العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان

العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضي.

اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألك

المسلمين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك تكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. الله

فتحتي. اللهم زدني نورا واعطني نورا واجعل لي نورا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أنت يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم، أحيي القلوب تحيا، وأصلح

والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح

0: الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم الفتنة الذين كفروا ليس الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب المؤمنين ولا يكون الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذا دبر والسبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء عصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ولا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

إنه لا يذل من واليده ولا يعز من عاديده تبارك ربنا وتعاليده ولك الحمد على ما قضيته نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا ولطف بنا احفظنا وانصرنا فرج عنا والمسلمين اللهم كنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسكن الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسكن الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تاخذنا بسنين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا سحا طبقا عاما

القحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجو المستضعفين والمكروبين والمظلومين والمسلمين وكلهم وصونهم وتولهم مرهم وألهم ومجدهم وفقنا ما تحب وترضى والطبنا بهم فيما يجري به القضاء واصر مدفع في توزل عنا عنهم بر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عين الزارين.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام منك السلام. فحينا بنبتنا برحمتك دارك دار السلام. تبارك دربنا دائد جلال الكرام. اللهم لا مانع المعطي دار المعطي الممنع دار الرد دار المقضي دار المبارك جيم كرجت. اللهم ربي عنا على ذكرك وشكرك وصحبتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك.

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم

0: محمد وسلم على نبينا الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

جنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة والرحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك أرقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا، بالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا، بالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا، بالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله
لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله، وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه
ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء،

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة، تأليف الإمام العارف بالله بالمواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني، إلى أن قال: رضي الله عنكم، وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قرأ حاميم الدخان كلها وأول حاميم غافر إلى قوله تعالى: إليه المصير، وآية الكرسي حين يمسي حفظ بها حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح حفظ بها حتى يمسي. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى: ربي الله لا أشرك به شيئا، وأشهد أن لا إله إلا الله، إلا غفر له ذنوبه حين يمسي. وكذلك إن قالها إذا أصبح. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا من ليل أو نهار، فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخرها خيرا، إلا قال للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول: كلما أصبح وأمسى 3 مرات آمنت بالله العظيم، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فخرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل فسمع ضجة عظيمة، ثم جيء بسرير فجاء شيء فجلس عليه واجتمع عليه جنوده، ثم صرخ: من لي بعروة بن الزبير؟ فلم يجبه أحد. فسألهم: ما يمنعكم عنه؟ فقيل: إنه يقول إذا أصبح وإذا أمسى كلمات، فذكرها، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في أذكار تقال بالليل والنهار غير مختصة بالصباح والمساء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني أجزأتاه عن كل شيء من القيام والشيطان والآفات. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قرأ سورة ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له، ومن قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب له قنوت ليلة، ومن قرأ 200 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 400 آية كتب من العابدين، ومن قرأ 500 آية كتب من الحافظين، ومن قرأ 600 آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ 800 آية كتب من المخبتين، ومن قرأ 1000 آية كتب له قنطار، والقنطار 1100 أوقية، والأوقية خير مما بين السماء والأرض، أو قال: خير مما طلعت عليه الشمس. ومن قرأ 2000 آية كان من الموجبين. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قرأ كل يوم 100 مرة قل هو الله أحد، محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قرأ في ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة في المسبحات آية كألف آية. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كل يوم 100 مرة لم يصبه فقر أبدا. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من قال أشهد

0: الأذكار التي تقال عقب الصلوات، فلا نعيدها ها هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: صلى الصلوات على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلوماتكم مداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكربنا بنور الذكر والوجهة إليه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الهادي خير داع إليه وموصل إليه ودال عليه، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى أبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله سادات أهل محبة الله وقربه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالأذكار في الصباح والمساء، وأورد لنا حديث من قرأ حاميم الدخان، أي سورة حاميم الدخان كلها، وأول حاميم غافر، حاميم تنزيل كتاب الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوبة وقابل الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، أي إلى قوله تعالى إليه المصير. وآية الكرسي حين يمسي حفظ بها حتى يصبح، ومن قرأ حين يصبح حفظ بها حتى يمسي. يقول أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وفيه المذهب على قراءة حميم الدخان وأول سورة غافر مع آية الكرسي، وجاء في روايات أخرى في فضائل قراءة أوائل سورة الغافر مع آية الكرسي من دون ذكر الدخان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد المسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى ربي الله لا أشرك به شيئا وأشهد أن لا إله إلا الله إلا غفر له ذنوبه حتى حين يمسي، وكذلك أن قالها إذا أصبح، وكذلك أن قالها إذا أصبح. ورواه البزار وخرج بن سعد في الطبقات. يقول وكان ذات يقول ما من حافظين يرفعان الله عز وجل ما حفظ، أي من عمل العبد من ليلا أو نهار، وذلك أنه يكون العرض في الصباح وفي المساء، فتلتقي ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح وصلاة العصر، وتطلع بعد صلاة الصبح ملائكة الليل، وتطلع بعد صلاة العصر ملائكة النهار، فيعرضون على الله تبارك وتعالى. قال فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخرها خيران من ذكرنا واستغفارنا ودعائنا أو قراءة قرآن أو صدقة أو لغير ذلك، إلا قال للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة، إذا وجد في أولها خيرا وفي آخرها خيرا. وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول كلما أصبح وأمسى ثلاث مرات آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بعزقاء الانفصام له والله سميع عليم. فيذكر قصة مستشهدا بهذه الرؤيا، فخرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل فسمع ضجة عظيمة، ثم جاء بسرير فجاء شيء فجلس عليه واجتمع عليه جنوده، ثم صرخ من لي بعروة بن الزبير؟ لم يجبه أحد، فسأل ما يمنعكم عنه؟ قيل إنه يقول إذا أصبح وإذا أمسى كلمات فلا نقدر عليه بعدك، فذكرها. وجاء في رواية عن أشيم العبد هذا يقول في الموصل، يقول خرج رجل في جوف الليل إلى ظهر الكوفة فإذا هو بشيء كهيئة العرش، وإذا حوله جمع قد أحدقوا به، قال فكم من الرجل ينظر إليهم إذ جاء شيء حتى جلس على ذلك العرش. ثم قال والرجل يسمع كيف لي بعروة بن المغيرة، هذا غير عروة بن الزبير. فقام شخص من ذلك الجمع أي من الشياطين قال أنا لك به، قال علي به الساعة. قال فتوجه نحو المدينة مكث مليا ثم جاء حتى وقف بين يديه قال ليس لي بعروة بن المغيرة من سبيل، ليس لي بعروة من سبيل. قال الذي على العرش ولم؟ قال لأنه يقول كلاما حين يصبح وحين يمشي فليس لي إليه سبيل. قال فتفرق ذاك الجمع وانصرف الرجل إلى منزله بعد أن شهد هذا المشهد. فلما أصبح غدا إلى الكناسة فاشترى جملا ثم مضى حتى أتى المدينة ولقي عروة بن المغيرة فسأله عن الكلام الذي يقول حين يصبح حين يمسي وقص عليه الرجل قصة. قال فإني أقول حين أصبح حين أمسي آمنت بالله وكفرت بجبت الطاغوت واستمسكت بالعزو قال انفصام لا والله سميع عليم 3 مرات. وهكذا جاء في رواية ابن أبي الدنيا وجاء في رواية ابن عساكر آمنت بالله العظيم واعتصمت به وكفرت بالطاغوت واستمسكت بالعزو قال انفصام لا والله سميع عليم وهو السميع العليم. وهذا أصل الذكر وارد عندكم في عندهم في الورد اللطيف الذكر، وفيه حفظ الله تعالى لمن يقول من الشياطين. فكأن إبليس الذي يهم المستقيمين على الصراط لا قعدن لهم صراطك المستقيم يبذل محاولاته الكبار. ولهذا قال لجماعة من المردة من لي بعروة، فلما ذهب أحدهم فرجع قالوا ما قدرت عليه وليس لي إليه سبي. ما السبب؟ قال كلمات يقولها، هذه الكلمات آمنت بالله العظيم وكفرت بجبته الطاغوت واستمسكت بالعروة قال لا انفصام لا والله سميع عليم. وهكذا من أخلص الذكر لله تعالى حفظه وحرسه، ولا يزال الذاكرون لله تبارك وتعالى على خير وفي خير، وتتوارد عليهم موارد الفضل الرباني من سري فاذكروني أذكركم. وهناك من الكلمات المخصوصة والأذكار المخصوصة كما جاءت بها السنة المشرفة فتكون أولى وأجدر بالمؤمن أن يذكر الله بها ويحصل ثمرتها. ثم ذكر عليه رضوان الله في الفصل الذي بعده أذكار تقال بالليل والنهار غير مقيدة بالصباح والمساء، كما تقدم معنا أن الصباح يأتي من نصف الليل وقيل من الفجر إلى ربع النهار إلى الزوال، وأن المساء يبدأ من الزوال وقيل من العصر يستمر إلى ثلث إلى نصف الليل، نصف الليل الأول، فنصف الليل الأول من المساء. مع ما قبله من الزوال إلى منتصف الليل ونصف الليل الآخر من الصباح يقال له أصبحت. وتقدم معنا أيضاً اعتبار الليلة تبع اليوم المقبل من المغرب. فيقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلتين كفتا، في ليلة ما بين المغرب إلى أن ينام هذه الليلة إذا قرأ بهما كفتا أي كفاه الله بها جميع الشرور والآفات وكل محذور وأغنتاه عن كثير من الأعمال الصالحة من القيام وغيره. آخر سورة البقرة آمن الرسول مزيد من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وفرق بين عدوهم وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية الأولى. مثلا لا يكلف الله نفسا لو سألها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إثرا كما حملت علينا من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآية الثانية. كما جاء في بعض الأخبار ذكر فضائل لخواتيم البقرة، لكن من عند لله ما في السماوات وما في الأرض، وأن تبدوا ما في أنفسكم فتكون تصير 3 آيات، وأنها أنزلت من كنز تحت العرش، من قرأ بهما في ليلة كفتاه أجزأتاه وكفيتاه وأغنيتاه. وكان سيدنا إذن علي يقول أن لا أرى مؤمن يعقل ينام قبل أن يقرأ آية الكرسي، من مؤمن عقل هذا علي الليل ما يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام. وفيها الحرز والحفظ من أنواع الشياطين. قال معنى كفتاه أجزأتاه عن كل شيء من الجام والشيطان والآفات. والحديث عندنا في الصحيحين، من قرأ بهما في ليلة كفتاه. كذلك قل كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من قرأ سورة ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. ففي استحباب قراءتها في كل ليلة. ثم ذكر ثواب قراءة القرآن في كل ليلة، قال من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، يخرج عن دائرة الغفلة بقراءة 10 آيات من القرآن في الليل. من قرأ 100 آية كتب له قنوت ليلة. من قرأ 200 آية كتب من القانتين. ومن قرأ 400 آية كتب من العابدين، يعني في كل ليلة. ومن قرأ 500 آية كتب من الحافظين. ومن قرأ 600 آية كتب من الخاشعين. ومن قرأ 800 آية كتب من المخبتين. ومن قرأ 1000 آية كتب له قنطار، في رواية كتب من المقنطرين. إذا قرأ في الليلة 1000 آية، والقنطار 1200 أوقية، والأوقية خير مما بين السماء والأرض. ومن قرأ 2000 آية كان من الموجبين، أي الذين استوجبوا الجنة والرضوان الحق جل جلاله. يقول في قراءة سورة ياسين أخرجه الدارمي. وأما الحديث الثاني من قرأ 10 آيات إلى آخره أخرجه الطبراني في الكبير. قالوا ومن سورة تبارك إلى آخر القرآن 1000 آية، من سورة تبارك إلى آخر القرآن 1000 آية. فمن قرأ مثل ذلك في ليلة كتب من المقنطرين، الفائزين بالقنطار، أي أجور كبيرة، والقنطار 1200 أوقية. قال الله الله الله الله الله. وجاء في الرواية في آخر سورة البقرة يقول من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتا آمن الرسول إلى آخر السورة. وفي رواية يرويها سيدنا النعمان بن بشير عنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، وقال في آخر آمن الرسول. وأصل الحديث إذن جاء في سنن الترمذي والنسائي. وعند ابن حبان وصححه والحاكم كذلك. فاقرؤوهما في رواية في زيادة عند أبي عبيد في الفضائل يقول فاقرؤوهما وعلموهما أبناءكم ونساءكم فإنهما قرآن وصلاة ودعاء، آخر سورة البقرة. ويسهل حفظها على الصبيان إذا تكررت عليهم. إذا أمرتم يقرؤوا بها كل ليلة كنتم وأهل داركم في حفظ من الشيطان ومن الأسوأ ومن أهل الغفلة من لا يردد أولاده، آخر سورة البقرة، ولا آية الكرسي، ولكن يذكرون إما أسماء اللاعبين ويتابعون كأس العالم ينامون على ذلك، أو يجيبون كم أغاني يغنون ينامون، ولا آية الكرسي ولا خواتيم سورة البقرة. هذه بيوت الغافلين، بيوت المهملين لأمر الرحمن، بيوت المتأثرين بالنفوس والشياطين. أما بيوت المؤمنين هكذا يعلمون أولادهم وهكذا يبيتون على ذكر. قال وكان لازم يقول من قرأ كل يوم 100 مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين لتبعات بقية ذلك يغفر ويكفر بقراءة قل والله أحد 100 مرة في اليوم 50 ذنوب 50 سنة. كان صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر، منعه الله بها من عذاب القبر، فهي المانعة من عذاب القبر وهي المونسة من وحشة القبر، آية الكرسي. أما سورة تبارك، سورة تبارك 30 آية، شفعت لرجل في قبره، قال نبينا وددت أنها في قلب كل مؤمن، قال أود أن كل مؤمن يحفظ هذه السورة، سورة تبارك الذي بجنوبه وعلى كل شيء قدير. ويأخذ أهل التأويل اللطائف منها معنى تأويل الرؤيا التي يراها المؤمن إن كان في أول يوم من الشهر من أول آية، إن كان في ثاني يوم من الشهر في ثاني آية، إن كان في ثالث يوم من الشهر في ثالث آية، إن كان في اليوم العاشر في العاشر آية، كان اليوم 20 في 20 من الآيات، والخامس 25 في 25، وهكذا، وهي 30 على عدد أيام الشهر. فيستأنس لكل رؤية بالآية التي تقابل عدد اليوم في الشهر. سورة تبارك. وفي الحديث أن بعض الصحابة نصب له خيمة في الصوت وبات فإذا به يسمع قراءة سورة تبارك ينتبه، ما حد في الخيمة، ما حد حوله، وإذا بالصوت من تحت من الأرض، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره في المدينة، قال له ضربت فسطاتك على قبر رجل، ذاك رجل كان يقرأ بها في الدنيا فهي تونسه في قبره، هي تونسه في قبره. فبعض الأشياء التي تقولها وتعملها في الحياة تونسك في القبر، وبعضها تزيدك وحشة في القبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال وكان زمان يقول من قرأ في ليلة فمن كان يرجل قربي في العمل أمزان ويشك بعبدة كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة، يقول أخرجه الحاكم في المستدرك. وقبلها من آية إن الذين آمنوا الصالحات كانت هم جنة الفردوس نزلا خالدين في لبون عنا حولا إلى آخر السورة، فيها أيضا ثواب وخصوصية أن يعان على القيام قارئها في أي ساعة يحب أن يقوم من الليل، فيقرأ آخر سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لبون عنا حولا إلى آخر السورة. ويوكل به ملك يقضه في الساعة اللي يحب أن يقض فيها فيكون سبب للقيام في الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ في ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة، أي فقر، فقر وجوع، ما يصيب الذي يحافظ على سورة الواقعة في كل يوم وفي كل ليلة. وهكذا قال الإمام أحمد بن حسن رضي الله عنه: رأيته صلى الله عليه وسلم أمرني أن أقرأ سورة الواقعة بعد العصر كل يوم. وجاء عن ابن مسعود أنه ذكر له أولاده وبنات خلفه من بعده، فقال: أتخاف عليهن الفقر؟ قد أعطيت كل واحدة منهن كنزا. ما هو قال علمتهن سورة الواقعة. وقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا. فلا أخاف على بناتي الفقر وقد علمتهن هذه السورة. وكان صلى يقول: من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. وفي بعض الروايات ليلة الجمعة، وبعضها مطلقة كالرواية عندكم مطلقة: فأي ليلة قرأ سورة الدخان أصبح يستغفر له 70,000 ملك. أخرجه الترمذي وابن حبان. فلو بتستاجر 70,000 عامل بقوا كم منك؟ هذا 70 ما هو عمال من البشر، ملائكة عمال لك يستغفرون لك شغالين بكام؟ قرأت سورة الدخان هم عمال الدنيا، حتى قرأت 20 مرة ما بيجوا لك، بغوا فلوس منك. و70,000 كل واحد بغى أجرة كم؟ لا إله إلا الله. شوف سخر لك الملأ الأعلى بأعمال يسيرة بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كل يوم 100 مرة لم يصبه فقر أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كتب الله له 40,000 حسنة. 40,000 يعني 40 مليون، 40,000 حسنة، 40 مليون حسنة. بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقول لا إله إلا الله 100 مرة إلا بعث الله يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر، ولم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قولي أو زاد. وتقدم معكم ما جاء في الرواية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد يحمده على كل شيء قدير. وهذه خصوص لا إله إلا الله. قال: وتقدم في آخر باب صفة الأذكار التي تقال عقب الصلوات فلا نعيدها هنا، فهي من أسباب قبول الصلاة ومضاعفة أجرها ولها ثواب كثير. ومنه من أعظمها آية الكرسي بعد كل صلاة. آية الكرسي بعد كل صلاة في ثوابها أن يكون في ذمة الله للصلاة الأخرى، وفي ثوابها أنه لا يكون بينه وبين الجنة إلا أن يموت. من حافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ومن ثوابها: من حافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة تولى الرحمن قبض روحي بيده. آية الكرسي. ومن أعظمها ما جاء من: اللهم أنت السلام منك السلام عليك عبد السلام فحينا ربنا بسلام ادخلنا برحمتك الدارك السلام تباركت ما تعجز جل كرم. ومنها ما علم سيدنا معاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم من أعظمها أيضا التسبيح 33، التحميد 33، التكبير 33، وتمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد يحمده على كل شيء قدير. ولا إله إلا الله ذكر الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء قدير. بعد كل صلاة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ويزيدنا رفعة في القرب منه والرضا منه والرضا عنه والمحبة منه والمحبة له، ويصلحون مذهب شؤون الصالحين بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
2: الحمد لله رب العالمين،
1: اللهم صل وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض المدة أحييناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. المقربين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في خلقه أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا أبدانا أنفسنا وأهلنا أولادنا أموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبان عن الذي بغي الذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من جبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وولادنا وشيخنا إخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطن في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
4: اللهم صل وسلم وبارك على حلال صحبه الفاتحه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني حدثت بدر بالله طوله ما شاء الله قفله لا اله الا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سقفه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سور سور سور ايه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم احترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني. بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله. مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله. تشفعت بسيدنا رسول الله. تحصنت بأسماء الله. آمنت بالله. توكلت على الله. ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب. اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كاف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا، وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، وشر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصبي، ومفتر وكاذبي، وفاجر وعايبي، وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر قمين يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول الحسنين والبتول والمرتضى بالفحول، وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ارطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، ارطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، ارطف بنا والمسلمين يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، ارطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، ارطف بنا.

نزل إنك لطيف لم تزل ارطب بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟

أنزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في الحث على تبليغ الشريعة وذكر شيء من أوصاف الدعاة إلى الله وخطر تعليم الرجل للبنات. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات ملء العالم.

الجن لما سمعوا ولوا إلى أهليهم دعاة وإذ صرفنا نفرا في سورة الأحقاف جات وفتية الكهف آمنوا ثم دعوا القوم الطغاة فهربوا بعد الإياس فكم لهم من معجزات في الكهف ناموا 300 وفوقها كم سنوات والشمس لا تنالهم حكمة رب الكائنات تقرضهم.

فرات بصحبته للسعداء سعد بهم قال الرواة. واقرأ البروج تعرف رجال الدين أهل التضحيات، فهل ضربت أم هل حبست للدين مثل أهل الثبات، مثل رجل ياسين جاء يسعى نصيرا للدعاة، آمن بربه ودعا فقتل.

فاغضب لربك إن أردت يرضى وخلي المعذرات، فمن سكت فقد رضي وشارك أهل المعصيات، شاركهم في فعلهم وإثمهم واللعنات، فقر الذي في المائدة في لعن أهل المنكرات، واسمع أحاديث النبي في شرحها تنهى العصات، يتابع عبد قد عبد ربه سنين طائلات، وتشهد الملائكة أن ما عليه معصيات، فيأمر الجبار به يسحب إلى نار الطغاة، لأن عمره مر لم يغضب.

ولو كبير السن لا يسلم من الفتنة بتات. فما ترك طه الرسول فتنة أشد من البنات، والعين تزني بالنظر حتى ولو في السكرات. فالدرس ثلثه للنظر

ومن ملا عين حرام ستمتلي بجمرات، إن لم يتوب كيف يتوب من عاش بين الفاتنات؟ فلو رأيت صفوفهم

اغرس ولو في اليوم 1000 أو زد تزيد ثروات. أما تعاليم المباح والسنن مثل القرات عند أجنبي تحرم إذا ينظر بعين الشهوات. ذا حكم شرع المصطفى.

المصلحات، فليس مسلم من هوى خالف لدين خير الهدات. الدين علم كل شيء وكيف تأكل وتبات، ومدخلك ومخرجك واللبس والمعاملات، لابد تدخل كافة تقبل خسارة.

وانصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات والحمد لله.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: شو الدنيا اللي أعمارها قصيرة؟ قالوا للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: ما أعمار أمتك؟ إيش الأعمار حق أمتك؟ قال: مصارعهم ما بين 60 و70. أكثر الأمة هذه معترك المنايا، شو القليل اللي يجاوز 70. أكثر الأمة يموتون إلا في هذا السن، بل كثير ما يبلغون حتى 60. قالوا له: فأبناء 70؟ قال: قلنا من أمتي من يبلغها. قال: قليل من الأمة من يبلغ 70 سنة. رحم الله أبناء 70. قال: رحم الله أبناء 80. بل إنه إذا تجاوز 80 الإنسان قد هلا حياة ما لها حياة، قد هلا يذهب سمعه، يذهب بصره، قد هلا ونعاد هلا مخرف. النبي استعاد أن يرد إلى أرذل العمر، ومن نعمره ننكسه في الخلق. إذا قلت كلا أصور وأبله، عاد تشور تصلي ولا تصوم، ذلة بلية على نفسك وعلى غيرك والعياذ بالله. هذا سيد الوجود استعاد من هذا الملك اللي قال له، يعني قال له: أنا في الجنة أو النار؟ قال له ربه: قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وانت داري بنفسك، قال له: لابد كل واحد مننا أن يكون إحدى، إما أن يكون من منطقة وآثر الحياة الدنيا. شوف في عملك، شوف في الأعمال الذي تلقيها، لو حتى أحد قال لك كذا ولا كذا، شوف العمل. هل أنت ربي بشر أهل الجنة وذكر أعمالهم، وأنذر أهل النار وذكر أعمالهم؟ شوف هذا قال: فأما منطقة وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى والعياذ بالله. قال الحبيب علي: فيما التخلف والإهمال والكسل، والقوم مرت بهم تطوي الفلا الإبل، أم غرك الذخر في الفاني؟ غرتك الزهالك والعياذ بالله والبطالات؟ أم غرك الذخر في الفاني وأشغلك الدار التي حشوها الآفات والعلل؟ رويدك اترك خيال الفانيات، وعد إلى تذكر من عن دورهم رحلوا، كانوا على غرة فيها وصاحبهم حاد المنون إلى الأرماس فانتقلوا. قوم قال مضوا في شادوا قصورا وقادوا عسكرا فعدا عليهم الدهر فالموصول منفصل. قوم مضوا في سبيل أنت سالكها، إلى أن قال: يا راغبا في المتاع الفاني مشتغلا باللهو، هل لا بذكر الموت تشتغل؟ كم من فتى جمع الأموال وراق في عينه الأرياش والخول، فما مضت برهة إلا وأزعجه داع الممات، فأمسى وهو مرتحل. في الموت شغل عن الدنيا وراح، ما فيه شيء. إذا تحب أنك تتنعم في الدنيا لا بأس، لكن ينبغي لك إذا تحب أن تكون في نعيم في الدنيا، بيتك حسن ومركوبك حسن وأشياء، لا بأس بهذا، ما هو مذموم هذا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، لكن افكر في الآخرة، ما هو في الدنيا في نعيم وفي الآخرة والعياذ بالله في جحيم. إيش العمر هذا؟ عمر الدنيا أبنك بلغت 80 ولا 90 ولا 100 سنة، وقليل من يبلغها والعياذ بالله. وأما الآخرة الآماد الطويلة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يراقب الحق، وأن لا يقدم على عمل حتى يسأل ما حكمه في الشرع. شو ما يجوز للإنسان كل عمل تقدم عليه وأنت جاهل، ما تدري هو حرام هو حلال هو مكروه هو مباح. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أهل الذكر؟ أهل العلم.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: يجب أن نحصن بيوتنا، نحصن أطفالنا، نحصن نساءنا، فإن الزمان مخترق. عرفتم معنى مخترق؟ الشياطين اخترقت البيوت، اخترقت العقول، واخترقت الأزواج، واخترقت الأطفال، وبدأنا نشعر الآن ونشهد في مجتمعاتنا مما يخيف، إما أن ترى المس، وإما أن ترى السحر والعياذ بالله، وإما أن ترى الغفلة الضاربة على البيت، إلى درجة أن البعض صار يتأذى أن يذكر الله في بيته، يتأذى أن يصلي على النبي في بيته. إذن امتلأت البيوت بأرواح الشياطين، لأن المسألة هي واحدة من اثنتين، إما أن تذكر الله تقرب منك الملائكة، وإما أن تترك ذكر الله فتقرب منك الشياطين. وكم من بيوت مشحونة بأنفاس وبرائحة الشياطين، نتيجة أن البيوت لا يذكر الله فيها، ولا يصلى فيها جماعة، ولا يصلى فيها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل وحتى بعضها ما يذكر فيها الصالحين من الصباح إلى الصباح ثاني يوم، وهم ما شاء الله ما قصروا فيكم، جعلوا لكم المسلسلات والمسرحيات كلها ما شاء الله.

0: على مدى 24 ساعة تشوفون شيء قناة نصف يوم. أغلب القنوات الآن من مدار اليوم والليلة، إذا فات على الولد ما شاء الله المحافظ على سماع الأصوات دي ولا على متابعة المسلسل، يكتبون له تحت ساعة واحدة ونص يأتيك المسلسل، لا فات عليك الخير ذا لا يفوت عليك بعدين العصر، ارجع تابعه. بينما الواحد مننا لو فات عليه الورد الصباح ما عاد قضاه، لو فات عليه ورد الليل ما عاد قضاه. أقل شيء نقلد التلفزيون الذي حريص علينا في الإفساد، كيف ما يكون عندنا حرص في علاقتنا برب العباد؟ ايه بتحصل من الورد إذا قرأت، وايه من محافظتك على الوتر، وايه تجد من الضحى، وايه تجد من قيام الليل. اليوم قيام الليل صار شيء غريب، ما عاد قيام الليل لا على الأجهزة، قيام الليل على العبث، قيام الليل على اللعب، قيام الليل يتسابقون خلق الله في الطرقات كما المجانين. مساكين هؤلاء مثل الأيتام، ما عرفوا سر حياتهم ولا عرفوا سر وجودهم ولا عرفوا نفذات الديانة التي من الله بها على عقولهم وقلوبهم فتجملوا بكلمة لا إله إلا الله. غلبت عليهم النفوس، غلبت عليهم الشياطين، غلبت عليهم الذوات، غلبت عليهم الأمراض والأعراض. كلنا محتاجين ندعو لهم، لا تعتقدوا أن أحد يحتقر عاصي، كلنا نعصي الله، ما أحد مننا مسلم من المعاصي لأنها مكتوبة على العبد، لكن يجب علينا أن نجذب الناس إلى ربهم، نحببهم إلى الله. كيف نحبب الناس إلى ربنا؟ نعلمهم أن الرب غفور وأنه رحيم وأنه كريم وأنه واسع التوبة. صحيح أنه شديد العقاب، لكن عرف الناس أولا بالجمالة التي خلقك من أجلها وأنت عبد، عليك أن تتعرف على كرمه، ثم بعد ذلك تسمع ماذا قال. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قال لا تقنطوا من رحمة الله. انتبه، يدخل عليك إبليس يقول لك ما عاد لك توبة، أنت ارتكبت المعاصي الكبيرة وترك اهتمامك بدينك، ولا عاد تدخل الحرم ولا عاد تذكر الله لما يتوب الله عليه. عرف أن هذه سياسة الشيطان للدمار، دمار في الإنسان، دمار في البيت، دمار في الأسرة. الإنسان يتوب في كل لحظة، والإنسان يعرف معنى قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.

كم من سيد كان سببا في رشاد قومه، ومنهم سيد الأوس سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري البدري رضي الله عنه. كان رجلا أبيض طويلا حسن الوجه. أسلم سعد على يد مصعب بن عمير، ثم قال لقومه: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا فضلا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلامكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما بقي في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا وأسلموا. وفي غزوة بدر شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وخصوصا الأنصار، فقال سعد: امض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. أصيب سعد في غزوة الخندق، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد ليعوده من قريب. ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة الغادرين، نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم عليهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. ودعا سعد ربه: إن كانت الحرب مع قريش قد انتهت، أن يقبضه إليه فيموت شهيدا. فاستجاب الله له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ولما حملت جنازته قال المنافقون: ما أخف جنازته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. قال العلماء: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد حميمه في الدنيا. كان استشهاد سعد رضي الله عنه بعد بني قريظة في السنة الخامسة للهجرة، وهو ابن 37 سنة. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بالبقيع.

0: خضار وفائدة. اليقطين. اليقطين أو قرع العسل اسمه العلمي كيوكوربيتا، وهو أحد أنواع الخضروات القرعية الغنية بالفوائد. ذكره الله تعالى في القرآن فقال سبحانه: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. يعد اليقطين مصدرا للعديد من مضادات الأكسدة القوية والفيتامينات مثل فيتامين ألف وجيم وهاء، لذا فهو يعزز مناعة الجسم ويقيه من الفيروسات والسرطانات والعديد من الأمراض كالإنفلونزا وغيرها، ويحميه من الالتهابات كالتهابات المفاصل والروماتيزم. واليقطين مفيد لعلاج تقرحات الجلد، وله دور كبير في بناء أنسجة الجسم والحفاظ على الجلد وحمايته وتسريع عملية التئام الجروح. ويساعد اليقطين في علاج الأرق لاحتوائه على أحماض أمينية ومعادن مثل الزنك والمغنيسيوم وغيرها من المعادن التي تعمل على تحفيز النوم العميق والتقليل من التوتر ومحاربة الاكتئاب والمساعدة على الاسترخاء. ويحافظ اليقطين أيضا على صحة العينين وخاصة الرؤية الليلية، ويعد اليقطين من الأغذية التي يوصى بها للسيطرة على مستويات الكوليسترول في الدم وضبط مستويات الضغط وتعزيز صحة القلب والشرايين والحماية من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. ومن فوائد اليقطين أيضا أنه يعزز صحة الجهاز التنفسي ويخفف أعراض الربو ويطرد الديدان المعوية والطفيليات، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو مصدر غني بالكالسيوم مما يجعله ضروريا لصحة العظام والأسنان ونموها، بالإضافة لدوره في تعزيز عمل الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك وعسر الهضم. القيمة الغذائية لكل 100 غرام. الطاقة الغذائية 26 سعرة حرارية. الكربوهيدرات 6.5 غرام. السكر 2.76 غراما. الألياف الغذائية 0.5 غرام. فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: خضار وفائدة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: هل يضيع ابنك في فراغ الإجازة؟ أنقذ وقته قبل أن يسرقه الفراغ. الشوارع، الشاشات والجوالات رفقاء السوء. حارة الرضيمة وخيل بتريم تقدم لكم الدورة الصيفية الثامنة، دورة تبني العقول وتهذب النفوس. علم نافع، أخلاق حميدة، مهارات مفيدة، بيئة آمنة. بدأ التسجيل من يوم الأحد 6 من شهر محرم. الرسوم 1000 ريال فقط. المدة 40 يوما من المتعة والفائدة. الفئة العمرية من الصف الأول ابتدائي إلى الصف السابع. وقت التسجيل من 10 صباحا إلى أذان الظهر. وقت الدراسة من 9:45 إلى 12:30 ظهرا. مكان التسجيل والدراسة معهد دار الصالحين بخيلة. المقاعد محدودة، لا تفوتوا الفرصة الذهبية لاستغلال الإجازة الصيفية بما ينفع أبنائكم. للاستفسار والتسجيل يرجى التواصل بالأرقام التالية: مشرف الدورة 77252245، نائب المشرف 77008390، صادر عن إدارة الدورات بحارة الرضيمة وخيلة بمدينة تريم. وجد أحد الإخوان جوال LTE بشارع دار المصطفى بتريم عيديد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 736551198 أو 774-339-432.
3: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ، ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
4: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند 11:00 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، ومع هذا البرنامج الذي يتحدث عن هموم الشباب والشابات، دلوني على السوق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد كل شاب وكل فتاة في أن تكون حياتهم ومستقبلهم جدا جميل بإذن الله عز وجل. في الحلقة الأولى أرحب بكم أنا أخوكم حسن شاهين، ومعي أخي معمر سلامة. نحن سوف نتحاور ونتناقش مع بعض في دلوني على السوق، كيف الشباب والشابات يبنوا حياتهم العملية. أخي معمر، في البداية خلينا في الحلقة الأولى خلينا نوضح للشباب والشابات تقريبا يعني الأهداف من ده البرنامج. أنت إيش في راسك وأنا إيش في راسي أخي معمر، قبل أن نبدأ في الخطوات العملية للبرنامج، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم خير لنا واخترنا ولا تتركنا الخيار. حقيقة يا شيخ حسن، الموضوع جدا مهم، وإذا نحن بنتكلم في أسئلة لازم نسألها قبل ما نبدأ في الموضوع ده، اللي هي أكيد بتدور في عقول البشر وعقول الشباب والبنات، إنه أول شيء إيش هدفك في الحياة، إيش إمكانياتك، وهل حققتها ولا لسه. طبعا هذه دائما بتدور في عقولنا كل يوم، بنجاوب على جزء منها وبعض منها ما بنحصل الإجابة. بعض الأحيان بنتحجج بسبب الظروف، زي مثلا ما في وظائف، الشركة أي كلام، رئيس شخصي، رئيسي شخصي، الحكومة ما بتساعدنا. بس الواحد ما عمره حط الغلط على نفسه، لازم نحط مبررات طول الوقت.
1: بس معلش لازم ما نكون قاسين على الشباب يا معمر، نقول يعني ليش الشباب ليه ما يحطوا الخطأ على نفسه، يمكنه بذل مجهودات كثيرة وما
2: في بعض الحين. ايوه ما اختلف معك، بس انا بحط لك هيك صورة عامة وحنخش برضو بالتفاصيل. اللي انا بحاول اوصله للشيخ حسن انه الواحد لازم ينظر الموضوع بمنظرة مختلفة، بطريقة تانية. يعني يمكن انه الواحد لو اخذها وفكر فيها باسلوب مختلف، درس الموضوع وحطه، حيلاقي انه والله لا، في طريق دائما. يعني انا ادي لك مثل بسيط جدا. دائما احنا في عقولنا بنقول يا ربي هذه مشكلة كبيرة، يا ربي هذه مشكلة كبيرة. بس على صح الواحد دائما ايش يقول؟ يا مشكلة، انا عندي رب كبير، ثقته في الله سبحانه وتعالى، هي منا تفتح لك الابواب
1: وتدخل. ايوه بالضبط. يمكن احنا خلينا نقول للشباب في البداية قبل الثلاثين حلقة كلها اللي حنتكلم فيها دلوني على السوق، اخي الشاب اختي الشابة، لازم يكون توكلكم على الله
2: بالضبط
1: كبير جداً يعني مليون بشكل مليون ما يخطر على
2: مليون في المية، مليون في المية. عشان كده أنا هي ما هي نقطة إنه نحنا بنحط ونبين إنه الغلط على هنا ولا هنا، لا، أنا بقول نحط مبررات. أنا أقول لك أنا من الأشخاص اللي كنت دائماً بحط مبررات، بس سبحان الله ربنا الله سبحانه وتعالى رزقني الطريق، فكرت هذا وبدأت أخذ طريق تاني، بحيث الحمد لله وشكرًا وصلت اللي قدرت أوصل عليه.
1: طب قبل نمشي، عمره في حياتك أنت الآن مدير شركة كبير وظروفك أي زي العسل، أي مر في حياتك فشل كبير أو إحباط أو كده حاجة حسيت إنه الدنيا كلها قفلت؟
2: أيوه
1: حصل،
2: صح، وحصل حصل، وهذا شيء أساسي، وهذه من النقاط اللي لازم برضو نركز عليها. الطريق ما هو مفترس بالورود يا شيخ حسن. لازم نمر بالعقبات، لازم نمر بالمشاكل، ومنها بتكون شخصيتنا.
1: يا إخواني الشباب والشابات، طريقكم ترى مش كله ورود،
2: لا أبدا أبدا أبدا أبدا. بس هذا الشيء الجميل إنك هي بمراحل، بأوقات بتمر عليك المشكلة، بتضايق، بتعديها، بعد فترة تفتكر المشكلة وتقعد مفرحان إنك أنت عديتها وانتصرت، بتدخل لك عزة في نفسك، ثقة في نفسك
1: إنك انتصرت.
2: بالضبط، وهذا شيء جميل. يعني أدي لك مثال بس بسرعة شيخ حسن. رئيس هوندا، طبعا السي او اللي هو الرئيس الفخري الكبير لهوندا، غيره وجاوبه واحد جديد عشان يمسك البزنس، تمام. لما عرفوا المدراء اللي في القطاعات الثانية انه هذا الرئيس جديد وجاي، تمام، كل واحد جهز برزنتيشن وعمل هذا انه بيوري له انه امورنا احسن ما يمكن، تمام، امورنا على احسن ما يمكن. رجع الرجال شاف البرزنتيشن، ساكت طول الوقت، بعد 6 ساعات خلص، طالع فيهم قال لهم فين المشاكل، فين العقبات. استغرب، قالوا له لا الامور كلها، قال لهم لا، انا الهدف الاساسي انه انا جاي هنا انه في مشاكل، اذا الامور كلها ماشيه كويس انا ما احتاج ولا واحد فيكم. من عقباتنا ننجح، من مشاكلنا نتعلم، غير كده لا نتكلم.
1: لازم يكون عندنا مشاكل.
2: أكيد طبيعي جدا يا شيخ حسن أنه منها بنتعلم وناخذ الخبرة. دلوني على السوق قال شخص عظيم سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عبد الرحمن بن عوف رضي
2: يعني رضي الله عنه يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
2: وفي مشكلة بالضبط بالضبط لما دخل على المدينة
1: ما في جيبه ريال
2: ولا جيبه ولا ريال وقال لهم دلوني على السوق دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وإنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا هذا
1: هنرجع نقولها للشباب
2: بالضبط أخي
1: معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء قال لهم لا أريد شيء بارك الله لكم في أموالكم بارك الله لكم في مزارعكم ولكن دلوني على السوق اللي هي دي ترى مسمى البرنامج يعني اللي إحنا الآن حنقعد معاكم 30 حلقة وإن شاء الله بإذن الله تستفيدوا منها أعظم الفائدة. دلوني على السوق أي أشيروا علي يا جماعة باستراتيجيات السوق طريقة الحصول على وظائف طريقة اجتياز المقابلات الشخصية طريقة تعاملي مع مديري طريقة تعاملي مع المدير المتعب طريقة تعاملي مع المدير الطيب الأشياء الاستراتيجيات اللي إحنا حنشتغل معاكم 30 حلقة فيها دي بإذن الله كل حلقة بإذن الله نقول لكم نوع من الاستراتيجيات والتحديات. فالمسمى يا شباب ويا شابات ويا إخواني ويا أخواتي دلوني على السوق مأخوذ من قصة عبد الرحمن بن عوف شوفوها في الإنترنت وتعلموا منها ونحن إن شاء الله ما نقصر
2: بسم الله.
1: معمر سلامة معبي لكم دفتر مليان في القصص والحكايات كل مرة نحكي لكم حكاية
2: بإذن الله. طبعا خلينا نتفق بس كيف حيكون التقسيم. حنبدأ أول شيء في تطوير الذات اللي هو الأساس بعدين حنخش على الأهداف وبعدين إن شاء الله إن شاء الله نكملها بحلقات دسمة على موضوع التوظيف والوظيفة وكيف بختصرها بكلمة بسيطة كيف تسوق نفسك بإذن الله.
1: هذا دي كلها ملخصات يا إخوة لسه
2: لكن حنبدأ
1: أول حاجة حنبدأ فيها مجموعة حلقات اللي هي إيش أول حاجة نقول
2: نحن معرفة. لازم نتكلم على تطوير الذات
1: بس إحنا ما قلنا لازم تعرف نفسك فاكر قلنا
2: هي منها تطوير الذات
1: لازم تعرف أنت مين بالزبط. أنا بالزبط. أنا أنفع واحد يروح يشتغل مهندس وهو ما له مزاج في

0: قديش صغر الحلقه يا شيخ حسن؟ خلينا نتكلم على القصه السريعه لانه برضو نبي نشوق الناس ونبي نستخدم
1: انت عندك تحين دقيقتين فالقصه
0: بسرعه اقول لكم ببساطه شديده. كان هذه حصلت لحكان هي واحد عزيز علي الله يذكره بالخير، قال لي انه في واحد زميل ليهم كان معاهم في المدرسه، الشخص ده اللي كان معاهم في المدرسه اللهم صل وسلم على محمد، بيقول لي صاحبي كان معايا من درجه الابتدائي المتوسط والثانوي. إيش القصة ببساطة؟ إنه يقول لي كنا نشوفه بيسوي أشياء غريبة، إنه الولد كل يوم في الحصة في الفترة في الصبح في الفسحة ولادة بدل ما يلعب معنا كورة ونجلس نتكلم بتلاقيه طول الوقت بيلعب بيمسك حصة، وهذا كنا نستغرب إنه بعدها فترة كنا مجتمعين بقولنا إيش أجمل هدية، كل واحد قال اللي أبوي جاب لي كده جاب لي كده، الولد قال أجمل هدية أبوي جاب لي هي إنه جاب لي معمل جيولوجي. يقول لي كنا في فصل الجلسة نضحك إيش معمل جيولوجي إيش الكلام الفاضي ده. إيش اللي حصل؟ الولد تخرج معاهم في الثانوية، جاب درجة مرة عالية من أشطر الطلاب، أتوقع أنه يخش طب، لقوا معاهم في البترول معادن، دخل البترول معادن كل توقعات الشباب طبعا يا يخشوا يا هندسة يا معزرة يا إدارة يا علم كمبيوتر، في مليون تخصص وتخصص ما عدا الطب لأنه البترول ما فيها طب. الشاهد في الموضوع أنه الولد اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد دخل جيولوجيا، الناس كلها استغربت، فسألوا صاحبه قال له شوف أنا معك من زمان وما اتفقنا مع بعض وأنا عندي حب فضول وبعرف ليه دخلت، قال له هذا الشيء اللي أنا أحبه.
1: قف هذا معمر، هذا الشيء اللي أنا أحبه، لأنه إحنا الآن 9 دقائق لازم نوقف الحلقة الجاية نكمل القصة، بالعكس فيها تشويق للناس علشان بكرة يستنونا. إخوتي وأخواتي حنوقف عند الشاب اللي دخل الجيولوجيا وقال هذا أحبه، ونقف ونلتقي بكم غدا على خير، دمتم في سعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين، حوار معمر سلامه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال ربي سبحانه وتعالى في أحاديثه الشريفة قال من استسلم لقضائي وشكر نعمائي وصبر على بلائي جعلته صديقا وحشرته مع الصديقين، ومن لم يستسلم لقضائي ولم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سوائي. ربي سبحانه وتعالى لابد نصبر على قضائه، ربي قضى كل شيء وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون، لم لو لم وكيف قول ذي الحمق، يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق. ما يحصل في الكون هذا كله لا من تحريك ذرة ولا التباس لفتة ولا نظرة ولا لمحة ولا حركة في هذا الكون إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى ورضائه وإرادته كيف شاء، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. من استسلم لقضائه ما يحصل شيء في الكون لا في الشرق ولا في الغرب إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى وتقديره، من قبل أن يخلق السماوات والأرض قد قدر كل شيء. ما يحصل في هذا الكون إلا بإرادته ورضاه وإرادته سبحانه وتعالى وقدرته ومشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن لم يستسلم من استسلم لقضائي وشكر نعمائي وصبر على بلائي قال فذاك الصديق واحشره مع الصديقين. لابد الإنسان يؤمن، قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: لنفرض أن المنكر الذي نراه في المجتمع ليس عبارة عن معاصي، ترك صلاة، شرب خمر، ترك صوم رمضان، لا، وإنما نجد تلبسا بالكفر. هل الأمر يختلف؟ يعني بالنسبة لنا واحد مثلي، هل عليه في هذه الحالة الأولى ما دامت المسألة وصلت الكفر إذن لازم باليد؟ ما الجواب؟ الجواب لا، الأمر لا يختلف، هكذا قال علماء الشريعة الإسلامية. ولي أمر المسلمين عليه أن يجتث هذا المنكر بكل ما يملك. عامة الناس وفي مقدمتهم العلماء والدعاة يجب أن ينهوا عن هذا المنكر باللسان. نعم، قال هذا كفر ولو كان كفر، يعني إذا رأيت من قد تلبس بكفر، أي نوع من أنواع الكفر، قف أمامه، قل له يا أخي أنت بهذا الذي فعلت وبهذا الذي قلت قد خرجت من الملة الإسلامية، وأنا على يقين أنك لا تعلم ماذا فعلت بنفسك، وأكيد أنت مسلم، لكن ينبغي أن أنبهك إلى أنك بهذا الذي قد فعلت قد خرجت من الإسلام، وقل مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بريت من كل دين غير دين الإسلام. نعم، قول حتى الله سبحانه وتعالى يغفر لي ويغفر لك. طبعا الكلام اللي بدين حكم بيكون فيه حكمة، وبيكون فيه يعني الهدف مو انه فش قلبي فيه، الهدف انه اسحبه للهداية. نعم، ان رأيت منكر ثاني، كفر هنا وكفر هناك، نعم يجب أن أقوم فأنهى عن المنكر بلساني ولو كان كفر. المسألة مسألة استطاعة وعدم استطاعة. طيب كفر، هل أستطيع أن أزيل هذا المنكر الذي هو كفر بيدي؟ إذا بقدر الله، لكن ما راح أستطيع. ما دام ما راح أستطيع، بكون أنا شو سويت؟ زدت البلة مثل ما بيقولوا العوام طين. نعم، فإذا علي أن أنهى عن المنكر بلساني. وكم من لسان فعل ما لم تفعله الأيدي، علم ذلك من علم وجهله من جهل، لا سيما عندما يكون لسان إنسان رباني متحرق مخلص لوجه الله، لا يبتغي من وراء إنكاره مغنما، مكانة، مالا، مدحا، ثناء، لا يبتغي إلا أن يرضى الله عز وجل عنه. كم من لسان يفعل في هذه الحالة ما لا تفعله الأيدي والوسائل المادية الأخرى. نعم،
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين. أما بعد، فنحمده سبحانه وتعالى على هذه اللقاءات العظيمة التي نستمطر بها رحمة الله سبحانه وتعالى في بداية هذا العام الهجري الجديد الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام فرج عاجل وتمكين للمسلمين. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام من أفضل العوام عنده سبحانه وتعالى، ويرفع عنا وعن جميع أهل إله الله ما حل بهم. ونستبشر إن شاء الله سبحانه وتعالى بما نسمعه ونراه أن الله سبحانه وتعالى قد فرج بعض هذه الأمور وهذه الحروب في هذه الأيام. وشهر الله المحرم كما تعلمون شهر عظيم، وقد ذكر جل وعلا في كتابه العزيز هذه الأشهر الحرم وقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفيه مناسبات عظيمة كيوم عاشوراء وتاسوعة، وفيه صيام أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام للباهلي: صم الحرم واتركه. هكذا الإنسان ينبغي أن يستثمر ساعات وأيامه وعمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك كما سمعنا وكما شهدنا أن وفق الله سبحانه وتعالى هذه الدار لعمل هذا الملتقى الذي حضره الجميع وأكثرهم، ملتقى الدعاء، والذي كان يحمل معنى عظيم، محل القول البليغ الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه أن ينبغي أن يكون للدعاء في هذا الشيء مضمار عظيم فيما في أسلوب دعوة الله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا من سائر العلماء في هذه المحفل ما شاء الله سبحانه وتعالى الفائدة العظيمة فيما يتعلق بهذا المعنى العظيم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لفظ البلاغة في القرآن بهذه اللفظ أكثر 15 مرة، بل سمى القرآن بلاغة كما قال جل وعلا عندما ذكر مشهد المشاهد يوم القيامة في آخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فقال في آخر آية: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. سمى القرآن بلاغ وليعلموا أنه إله واحد وليذكر أولو الألباب. فهكذا أيها الأحباب، ينبغي لنا أن نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى وأن نبلغه. والبلاغ كما سمعنا مسائتنا في القرآن له أساليب عظيمة وكثيرة كما سمعنا في بعض المحاضرات، الخطاب في أيام الفتن والخطاب في الظروف العادية، وقد نوع ومساقات البلاغ أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى. بلا شك أن نسق القرآن في البلاغ ليس نسق واحد، نسقه خطاب الحرب، هو كما خطاب الله خطاب السلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوكم بالكفار يجدكم غلظة واضربوا فوق الأعناق. ثم قال في مواضع أخرى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، في موضع الحوار. وهكذا فينبغي لنا أيها الأحباب أن ندبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وخصوصا الدعاء. ندعو الله سبحانه وتعالى بالعلم والتي أحسن، ونوظف ما عندنا من، وكذلك يعني ينبغي أهل العلم بالخصوص أن يوجهوا له الدعاء بما يتناسب مع الزمان والمكان. فحبذا هناك مفاهيم كثيرة نسمعها، وخاصة في هذه حديثة قديمة في هذه الأيام، لكن إذا كان بعض الكلمات والألفاظ والمفاهيم ينبغي أن تقعد يعني أن تحرر هذه المعاني تحرير صحيح وتنضبط. نعم، حتى لا يقع الناس في أشياء وتعم على ما يتعلق به محاضن الشباب بالخصوص حتى يعرفوا ذلك. على سبيل المثال مثلا مفهوم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، الجهاد عندما فهم يعني كان في تعبئة خاطئة وغيره، سمعنا ما سمعنا وحصل ما حصل بذلك، لأن في بعض المعضلات ما عنده موضوع تام فحفر وقعد ما هو الإرهاب وما غير هذا الحديث ومن هو الإرهاب ما هو الإرهاب وغير ذلك. فهذا دور العلماء، ينبغي العلماء أن يوضحوا هذه الأشياء وأن يعني هذه حر هذه الفهم تحية صحيح. والله سبحانه وتعالى قد أنعمنا في هذه البلاد بالعلماء والفقهاء وغيرهم، وما شاء الله هذا دار قد دائما كل سنة يتحفنا بهذه الله بهذه المتقيات والمؤتمرات حتى نفهم وظيفتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بما فيه خيرات الدنيا والآخرة، وأن يجعل هذا العام عام خير وعام لطف ورجع عاجل المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى يرفع عنه وعنكم عن جميع أهل الله ما حل بهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعفو منكم.
3: الحمد لله، جمع الله لنا سبحانه وتعالى الكريم الجواد في عشيات قليلة، ذكريات غاليات ودروس بليغات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار المنتفعين. جاءتنا تلك الذكرى ذكرى اختطاف والد سيدي الحبيب عمر الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى، لنأخذ منها درس الثبات على هذه الوظائف الشريفة المنيفة التي ترفعنا وتعز قدرنا وتبيض وجهنا يوم القيامة. نأخذ من درسي ذكرى تأسيس هذه الدار مواصلة العلم، القيام بوظائفه. يقول سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه: مع المحبرة إلى المقبرة. ونحن في المصافحة بعد الفجر نجد بعض الإخوة الكبار في السن، شابت لحاهم وخط الشيب رؤوسهم، ولكن ما أقعدهم عن مواصلة الطلب. هنيئا لهم. نأخذ درسا من مزامنة هذه الذكرى لاختطاف والدينا رحمه الله، الوفاء مع الكبار، الوفاء مع الآباء، والوالد أوسط أبواب الجنة. هنيئا لأهل البر بوالديهم. ونحن في حياتنا ما وجدنا رجلا موفقا يجري الله سبحانه وتعالى على يديه من الخيرات ما يجري، ونبحث نجد أنه كان يتفنن في بر والده. فلنأخذ من هذا الدرس العناية بالآباء والأمهات، رحم الله من مضى منهم وبارك لنا في من بقي. ولو أحببت أن أذكر لكم شيئا من صنوف وألوان البر لتعجب بعضكم من بر بعضهم. يقول لي أحدهم: والله لا يطيب لي وقت ولا تطيب لي ليلة إلا بأن آخذ قدمي والدي وأجعلهما في وجهي وأحك بهما وجهي. وهكذا هنيئا لأهل البر. نأخذ من درس هذه المواصلة في هذه الملتقيات جذب الناس جميعا إلى واجبهم، وجذب الناس جميعا إلى غيرتهم على دينهم وعلى قضايا أمتهم. نأخذ درسا عجيبا في تهيئنا جميعا لزيارة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام، أن نقصد مواطن البر والخير والنور. فإذا قصد إنسان وليا من أولياء الله، ذكر بعض العلماء أن في حضراتهم يستجاب الدعاء، فكيف بحضرة رسول كريم ونبي عظيم؟ نسأل الله أن يملأنا بتلك الأنوار وأن يهيئنا لهذه الخيرات، فنرجع حين نرجع إلى أهلينا وأولادنا وقد امتلأنا بالنور وقد امتلأنا رغبة في الخير. نسأل الله ذلك، فهو لي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب صلِّ وسلِّم وبارِك على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أموراً أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. اللهم صل على سيدنا محمد. روى ابن عساكر وصاحب حلية الأولياء أن سيدنا بلال بن رباح، وما أدراك ما بلال بن رباح؟ الذي كان في مكة ظهره يشوى على الحجارة لأجل قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة عظيمة حملها من حملها وعرف قدرها وتعلق بمن جاء بها، النبي محمد. فروى ابن عساكر أن سيدنا بلال خرج من المدينة المنورة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل مكان يذهب إليه يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، كل مكان في المسجد يرى رسول الله. ذهب إلى الشام سنة ونصف تقريبا، بعد سنة ونصف ينام سيدنا بلال بن رباح فيرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا بلال لبيك يا رسول الله، يا بلال لبيك يا رسول الله، ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورنا؟ أما آن لك أن تزورنا؟ استفاق بلال وهو يبكي رضي الله عنه. زوجته تستغرب، ما بك؟ قال أشد اليوم الرحال إلى مدينة النبي المصطفى. شد الرحال حتى وصل، يعترضه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مرحبا ببلال، مرحبا بمن كان يؤذن. يعترضه سيدنا أبي بكر الصديق، وقيل أنه قد كان حضوره في وقت الفجر، يا بلال أذن كما كنت تؤذن عند رسول الله. قال لا يا أبا بكر، ما كنت لأؤذن.

أذن بعد رسول الله؟ أذن يا بلال. قال يا أبا بكر إن كنت أعتقتنا إن كنت أعتقتنا لمنة منك فإننا نؤذن، وإن كنت أعتقتنا لوجه الله فلا نؤذن. قال أعتقناك لوجه الله. وهكذا يأتي من له اتصال بالنبي محمد، يأتي من دم رسول الله فيهم بضعة النبي، ويأتي الحسن والحسين فيعترضهما بلال وينزل فيقبلهما ويبكي. قال يا بلال أذن كما كنت تؤذن عند جدنا. قال أما أنتما فماذا أقول لجدكما؟ صعد سيدنا بلال في محل الذي كان يؤذن فيه عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، الأذان، أشهد أن محمدا. بكى سيدنا بلال ما قدر حتى أن يكمل، فإذا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكون كلهم لأجل بكاء بلال، وانتشر الصوت خارج المسجد، فصار الناس يبكون لأجل بكاء الناس الذين في المسجد الذين بكوا لأجل بلال. فخرجت الناس من ديارهم، هل عاد رسول الله؟ قالوا ما شهدت الناس يوما بكت فيه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كاليوم الذي بكى فيه بلال بن رباح وأذنا صلى الله على سيدنا محمد. هذا التعلق بالجناب النبوي ليس غريب. أحد الحجاج يروي لنا مسألة، ذهب إلى الحج، اعترضه، هذا القصة صارت من سائق جزائري يعمل في الحجاز، تعرف فلان أصل اثنين من الجزائر، تعرف فلان؟ قال نعم أعرفه، اسمع به في بلادنا. قال بالله عليك أوصيك وصية، يعني هذا سائق يعمل في المدينة المنورة، يوصي الرجل أن يبلغ الرجل أمانة. قال وما هي الأمانة؟ قالوا لقد رأيت رسول الله في المنام يقول لي أبلغ فلان في مدينتكم أنه من أهل الجنة وأبلغه مني السلام. يا رسول الله، بشارة تأتي من رسول الله في منام من بلاد بعيدة إلى الرجل لا إله إلا الله. قال فإذا بالرجل يكمل حجه ثم يدخل للمدينة يبحث عن هذا الرجل، هذه أمانة عظيمة هذه، الله يرزقنا البشارة، قولوا أمين. ذهب بحث، قيل تجده في كذا، طرق بابه، خرجت زوجته امرأة كبيرة، قالت فلان في المقهى تجده، خرج وجده يحدث، قال وجدت رجلا يلبس لباسا عاديا، والله قال وجدته حليق الوجه. احنا مشكلتنا نظن ان الدين في من عنده لحية، صلي على رسول الله، الدين في الصورة يعني، لا لا لا لا. قال وجدت رجلا بسيط. قال فإذا به قلت له جئتك بأمانة من رجل كذا وكذا. قال أعرفه. قال يقول لك رسول الله يبلغك السلام ويبشرك بالجنة، بالله عليك أخبرنا ما بينك وبين الله. هذا ما نتكلم على كتب السابقة، هذا موجود بيننا. قال ماذا فعلت؟ قال والله ما عندي شيء، يصلي مثل الناس، أقوم مثل الناس، أصوم مثل الناس، إلا أنني صلي على الحبيب، أبنائي يعملون في الخارج يبحثون لي كل شهر شيئا من المال، وأنا عندي مرتب، وجارنا توفي وترك 3 أطفال أيتام، آثرت على نفسي، ذهبت فكل شهر تذهب هذه الماهية التي تأتيه إلى هؤلاء الأيتام.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله أن جمعنا نذكر الله تبارك وتعالى ونذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في دار المصطفى، وموافقة هذا الاسم الكريم العظيم لبعض ما وافق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعاء نبي الله نوح عليه السلام حينما قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. لو أعلم أين هو بيت نبي الله نوح عليه السلام لذهبت إليه فقط كي أدخل في دعاء نبي الله نوح ليغفر الله تبارك وتعالى لي، لنعلم أن مواطن الصالحين لها قدر عظيم عند الله ولها قيمة في نفوس المؤمنين. أما بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المعلوم في المدينة، فمن دخل بيتي مؤمنا الله سبحانه وتعالى يغفر له، لأنه أنزلت عليه هذه الآية وتلاها، ومعلوم أنه ما مر بآية فيها سؤال إلا وسأل الله عز وجل: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع كامل الإيمان يكفي ليغفر الله تبارك وتعالى لك به الذنوب، لأنك دخلت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان الصحابة والتابعين يلتمسون المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لغيره أو لأناس معينين. مثلا سيدنا محمد بن سيرين رضي الله عنه كان إذا أراد أن يستغفر يقول: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه. عجب، قال: كنا نقول ذلك لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ولأمه، فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما. هذا طريق قصير للمغفرة، تدخل تستغفر لأبي هريرة ولأمه، تدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل بيت نبي الله نوح، تدخل في دعاء نبي الله نوح، تدخل في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بين قبري وبيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، معلوم بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة، وطمس الذي في مكة، أعاده الله تبارك وتعالى مكانا ليغفر الله تبارك وتعالى به للمؤمنين. إذن نحن في دار المصطفى، فأسأل الله أن توافق هذه الكلمات وأن يكرم الله تبارك وتعالى من دخل هذا البيت، بيت المصطفى أو دار المصطفى، أن يغفر الله تبارك وتعالى له لموافقة هذه الكلمة للكلمة الأخرى السابقة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. الحمد لله. أما إذا ذهبنا إلى نبي الله نوح، نبي الله هود لنزوره، فنلتمس أن تقع أقدامنا على مواضع أقدام نبي الله نوح عليه السلام، نبي الله هود عليه السلام. وهذا ما فعله الصحابة في التماس الوقوف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث زار النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحيد عن الطريق أحيانا براحلته، فيسأل يقول: لعل خفا يقع على خف، خف على خف، خف راحلته، يلتمس أن تقع على مكان خف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، لها قيمة عندهم، ما هم صوفية، ما هم مشركين، هكذا يشعر أنه إذا يخرج من الطريق في المكان الذي مر فيه راحلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل خفا يقع على خف، يراها قيمة عظيمة. ونحن نرى كذلك إذا زرنا ولي أو صالح، لعل قدما يقع على قدم، تزور نبي الله هود، لعل قدم يقع على مكان قدم نبي الله نوح.

0: الأنبياء لا شك ساروا في تلك البقاع، ونبي الله هو سار، قال عليه الصلاة والسلام: ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض، يعني إنه ما نقل إلى ذاك المكان، سيدنا نوح ما نقل إلى ذاك المكان، بل جاء على حيا إذا تلك البقعة ثم قبض. وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض. فتسير وتلتمس أن الله سبحانه وتعالى ربما تقع قدمك على قدم أو مكان قدم نبي الله نوح، لا بل وقدم أسلافنا الصالحين، النبي الإمام فقيه المقدم السقاف وغيرهم وغيرهم، شيخ أبو كبر سالم وغيرهم وغيرهم، حتى الذين نعرفهم في زماننا هذا. فنحن نلتمس البركة من تلك البقاع المباركة ومن هذا الدار المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في سعينا ويحفظنا وإياكم، وأن الله تبارك وتعالى يجعل هذا العام المقبل عام بركة للأمة جميعا. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والحمد لله بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم من تبعهم بإحسان ليوم الدين، وعلينا معهم فيهم برحمته أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا وإياكم لهذه الرحمات الإلهية والبركات الربانية التي يفتحها المولى سبحانه وتعالى في هذه المجالس، ويتلقاها الموفقون بأيدي الخضوع والإخبات، ويتلقون سوابق الفيضات بأيدي الخضوع والإخبات مما نسمعه من كلام سيدنا وشيخنا العمر. كلما كان الإنسان أكثر انكساراً لعظمة الله عز وجل، أكثر تذلل لله سبحانه وتعالى، أكثر تواضعاً لعظمة الله، كلما انهالت عليه المواهب الإلهية والعطايا الربانية. وجاء في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف العباد الصالحين: يتلقون سوابق الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات، كأنهم شبهوا أن الخضوع والإخبات له أيدي، وأنهم يتلقون تلك الفيوضات الإلهية بهذه الأيدي المنكسرة لله سبحانه وتعالى. وقد رفع النبي محمد يده صلى الله عليه وسلم، كما نقرأ في ما رواه الإمام الدارقطني عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها في ليلة النصف من شعبان، عندما ذهب يزور القبور صلى الله عليه وسلم ووقف ودعا دعاء طويلا، ثم عاد صلى الله عليه وصحبه وسلم وانقلب وانفتل ورفع يده إلى ربه وقال: هذه يدي وما جنيت على نفسي. وأي جناية من سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما يقول: هذه يدي وما جنيت على نفسي. فنحن في هذه المجالس ما شاء الله العظيمة ننوي النوايا الصالحة والمقاصد الحسنة والأعمال الطيبة، وفي مستقبل هذا العام الجديد ما شاء الله ودعنا العام الماضي ونستقبل هذا العام الهجري الجديد، نهجر فيه وننوي فيه أن كل ما نهانا الله عنه عز وجل أن نتركه، ننوي ترك جميع المخالفات ولو مكروهة، وننوي فعل جميع الطاعات ولو مندوبة، ولو في الحد الأدنى إذا ما قدرنا نصلي الوتر 11 ركعة نصلي الوتر ركعة واحدة، إذا ما قدرنا نصلي الضحى 12 ركعة نصلي ركعتين. وقد ورد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. صوروا هذا القصر طوله وعرضه فين وكيف وكم قصوره. ورد في بعض الأحاديث الضعيفة أن القصر في الجنة مساحته من مثل ما بين اليمن إلى الشام، هذا قصر واحد، فكيف الغرف حقه، كيف يتنقلون، كيف يطيرون. وذيلا قالوا سيدنا الشيخ بكر بن سالم منذ ميز كان ما يترك صلاة الضحى 12 ركعة، ولا يترك الوتر 11 ركعة، ولا يترك التهجد لقيام الليل. فنحن ننوي الآن ما شاء الله، خصوصا كما سمعنا في كلام سيد الحمر علكم تتذكرون ذلك، أنه من أعظم الأعمال في هذه الحياة الإيمان والعمل الصالح، وأن كان العمل الصالح لا يقصد بذاته لكنه يقصد لرضا الله ومتابعة النبي. قبيل سمعنا العصر في كلام سيدنا وشيخنا العمر ما شاء الله الكلمة الجامعة عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومقاصد الدعوة ونهاياتها وحقيقتها ولمن توجه الدعوة وكيف ندعو، سواء كانوا أهل الكفر وكيف ندعو من غيرها الكفر وكيف ندعو الإسلام. نسأل الله يفتح قلوبنا لهذه الحقائق والإلهامات الإلهية التي قليها الله عز وجل على ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنتلقى هذه الإلهامات بالقبول والدعاء، فأنها كما قال القائل: طيها أسرار يسري بها الإنسان ويعرج بها الإنسان ويترقبها الإنسان. فإذا سمعنا شيء من كلام هؤلاء الملهمين من الله عز وجل والموفقين والكاملين نأخذها بقوة ونعمل بها. سيد العمر ما شاء الله شار علينا عدة أعمال، فننوي بالأعمال الصالحة ولا نقرأ. سيدنا وشيخنا الحمر أشار علينا قبل كم مرات تكلم عن قراءة القرآن، ولا نهجر القرآن ولا نترك القرآن ولا نتساهل في القرآن، نرتب أوقاتنا حتى ورقتين حتى صفحتين بعد كل فريضة. وقال أنك إذا قرأت القرآن بعد كل فريضة ورقتين فممكن ما شاء الله تقرأ القرآن كاملا في شهر واحد فقط، تقرأ القرآن كامل. فلا نهجر كتاب الله سبحانه وتعالى، كلها سمعناها إرشادات تحتاج إلى العمل. وسمعنا في كلام شيخنا الحمر كذلك صفاء الباطن، يحاول الإنسان يصفي بواطننا حتى نتأهل كما قال سيد الحمر في كلمته قبيل العصر في ختام الملتقى هذا في صبا البواطن، نتأهل لاستدرار رضوان الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله التوفيق الخاص والتوفيق العام سبحانه وتعالى. بعض الأعمال بتوفيق خاص، قال سيد الحمر على سبيل المثال الشكر هذا ما يوفق إليه كل إنسان، لابد من توفيق خاص وتجلي خاص من الحق حتى يلهمك الشكر له عز وجل. لكن مثل بعض الأعمال كل الناس توفق له، لكن أن تشكر الله عز وجل لابد لك من توفيق خاص، والتوفيق الخاص لابد أن تجالس الخواص كما قال سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم، نسأل الله يكرمنا بذوق الصالحين في مقدمة كنز السراير ومفتاح الذخائر. فنسأل الله وأن كنا لسلاح الكلام أن يعرضنا وياكم لهذه النفحات العظيمة، وأن يستخرج لنا شيخنا الحبيب عمر ما شاء الله في زيارة نبي الله هود يهن للزيارة، ونرجع بالإمدادات والتأهلات والكمالات إن شاء الله. قال إمام الحبيب علي بن محمد الحبشي في تلك الأيام التي كان فيها أيام ما أكلها من سمين اللحم ما هو كرش، فرشوا لنا فرش ما حقه لنا يفترش. والآن ما شاء الله أيام ما أكلها ما هو من سمين اللحم الظاهر ذا، من التجليات الثقيلة الغالية اللي تأخذ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذي الموايد المبسوطة، الموايد التي بسطت والفرش التي فرشت للأكابر ما شاء الله مفروشة لنا ولكم. نسأل الله أن لا يحرمنا خير ما عنده والشر ما عندنا، والعفو منك.
2: الحمد لله مجدد الفضل والعطاء، يختص بفضله من يشاء، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننال بها الفضل والرضا. صلاة والسلام على سيدنا محمد المجتبى سيد أهل الأرض وإمام أهل السماء، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات وهذه الملتقيات حتى نخرج إن شاء الله بفائدة. قال سيدنا الإمام الحداد مخاطبا للحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى، فيا سيدي قم به. مقصود من المقاصد التي نجتمع بها وأن نعرف حقيقة الخطاب وأن نعرف حقيقة البلاغ، إن عليك إلا البلاغ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن نحتاج أن نتكلم بألسنتنا، أن نتكلم بقلوبنا، أن نتكلم بأعضائنا، أن يتكلم كل شيء فينا، ونصور دعاء إلى الله تبارك وتعالى. كان نسمع عن كثير من الصالحين يقال فيهم قرآن يمشي على ظهر الأرض، و كما أن البلاغ باللسان يكون البلاغ حتى بالسكوت، وإيصال الدعوة وإيصال البلاغ المبين الصادق من قلوب أهل المعرفة إلى قلوب من ينظر إلى قلوب من يسمع. قال الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر إمام زمانه يترقى في المريدين والدعاء أن يذهب هذا إلى هنا وهذا إلى هنا وهذا إلى هنا، فأرسل ابنه الحبيب علوي يقول له، قل له الحبيب عبد الرحمن بن علي السقاف أبو الحبيب أحمد بن عبد الرحمن بغانا يطلع دعاء في الدعوة إلى الله. فقال له ابنه الحبيب عبد الرحمن هذا كلام ولا في الحقائق، الناس ما بيفهمون كلامه. قال ما بغناهم يفهمون كلامه، بغناهم يشوفونه فقط، إذا رؤوا يشهروا ذكر الله، بغناهم النظر إليهم كم يهتدي بالنظر إلى هذا الإمام، كم يستفيد كثير من الناس برؤية الحبيب عمر في الأيهزة، ونحن قريبين منه أجسامنا، لكن الله يقرب الأرواح والأشباح. كان الحبيب محمد بن عدروس في مجمع كبير، جنازة، فرصة للدعوة إلى الله، لكن موجود الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى إمام زمانه في ذلك الوقت. قال: فأردت أن أكلمه وأطلب الرخصة بعيد مني. قال: فقلت: ما يحق لي أن أتكلم في حضرة هذا الإمام إلا بإذن. فسكت. قال: فلما صافحته قال: يا محمد، ما نويته من الدعوة والتبليغ أوصله الله إلى قلوب الحاضرين. هذا البلاغ المبين. نحن أناس اهتدوا بوجه رسول الله، من نظر إلى وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا أن نخرج إن شاء الله من هذه الملتقيات نستمد من بعضنا البعض. سمعنا كلام أخينا وشيخنا الشيخ وليد، إمام وشيخ وعالم، شوف أجي زمان الحلقات كلها هنا بتمتلئ في هذا المكان إلا من الشيوخ الكبار، يطلبون سر النبي، يطلبون وجاهة النبي، ويطلبون إرث النبي وخلافة النبي، مثل ما جاء فلان وفلان في وقت الشيخ أبو بكر، وقت الإمام الحداد، وقت فلان فلان، يطلبون سر وراثة النبي محمد. نكون حريصين نحن. كان الحبيب محمد بن زين من صميط، والحبيب أحمد بن زين عند الإمام الحداد، يقرؤون في تكة صغيرة، يقولوا: هل تريم وينهم من هذا الإمام الكبير؟ قال: سكت، ذلك فضل الله يؤتيه. لو عرف أهل تريم قدر هذا الإمام أنا وأنت بنجلس الخارج. قال: ولكن حظنا وفضل الله واسع يا أخوان، ما يحصيه أهل بلدان وما يحصيه. والهجرة لنا درس من دروس الحقائق. النبي محمد 13 سنة بعد البعثة و40 سنة قبل البعثة في مكة، ما عرفوا قدرها المكة، فأبدله الله بأناسه منذ أن دخل عليهم قبل أن يرونه وقبل أن يشاهدونه. طلع البدر علينا، اللهم صل عليه، عد ما شافوا النبي قد وصفوه بالبدر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. فرأى أن قلوبهم ملآنة بمحبته، فبشرهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. فاطمأنت قلوب أهل المدينة أن لا يفارقوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم وفي محيا وفي برازخهم، فهو معهم صلى الله عليه وسلم. فالله يفيدنا إن شاء الله إفادات نسعد بها في ظواهرنا، في بواطننا، في أخلاقنا، في أهل بيوتنا إن شاء الله. ونعود إن شاء الله من هذا الملتقى العظيم الذي سمعنا ما شاء الله فيه من الأطروحات، فيه من ما شاء الله الفوائد الجمة. والحبيب عمر جزاه الله خير يجيبها لنا في هذول اللي يطرحون البحوث كلهم، يجعلها لنا في قالب واحد شربوه بس فقط، سهلة. قال الحبيب بكر المشهور يقول: كنا نقرأ على الحبيب عبد القادر، نقول له: يا حبيب، في كتاب الياقوت، في كتاب العوارف كلام كبير، الإرادة والشيوخ ما نقدر لهذا الشيء. قال: لا لا لا، أهلكم وسلفكم طووا لكم هذه الأشياء كلها في الانطواء في الشيوخ، كلها هذه المراتب في التعلق بالشيخ، لكن الله يعلق قلوبنا بهم إن شاء الله، ويجعل لنا في قلوبهم مودة، يجعل لنا في قلوبهم محبة، يجعل لنا في قلوبهم رعاية. نستفتح بها أبواب هذه السنة الهجرية. الأمل في الله كبير، إن لي في الله آمالا طويلة وظنونا حسنة فيه جميلة، ليس لي في نيل ما أرجو وسيلة غير طه المصطفى زين الوجود، والحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. I want to share a story of how one day staring into the mirror made me fall in love with Islam.
4: أود أن أشارككم بقصة. أني يوما من الأيام نظرت في مرآة وعشقت الإسلام.
3: My name is Shabir, and I was born in East Africa, Tanzania, in a city called Dar es Salaam, and I've been in Tarim for 1 week.
4: اسمي شبير وأنا خلقت في ساحل إفريقيا الشرقية في تنزانيا في مدينة تسمى دار السلام. وصلت إلى تريم قبل أسبوع.
3: At the age of 10, my family migrated to the UK.
4: وأنا ابن 10 سنوات أسرتي هاجروا من أفريقيا إلى بريطانيا.
3: I didn't want to move away from Africa.
4: وكنت لا أريد أن أغادر أفريقيا.
3: My neighborhood was small and living there felt larger than life.
4: كان الحي الذي أسكن فيه صغيرا لكن كان باهر وجميل.
3: I was also a troublesome child.
4: مع ذلك كنت مشاغبا جدا وصاحب مشاكل كثيرة في طفولتي.
3: So when I heard the news that we'd be moving to the UK, I locked myself in my bedroom for an entire day to protest.
4: فعندما سمعت الأخبار أننا سنهاجر إلى بريطانيا من باب المظاهرة حبست نفسي في غرفتي وأقفلت على نفسي الباب.
3: But nobody takes you seriously when you're 10 years old and all the grown-ups make all the decisions.
4: لكن طبيعة الحال وأنا ابن 10 سنوات لا أحد يأخذك محمل الجد وجميع القرارات بأيدي الكبار.
3: This move proved very difficult for me. I struggled to fit into life in the UK.
4: هذا الانتقال وجدت فيه صعوبة شديدة. ما استطعت أن أتأقلم حياة في بريطانيا.
3: And navigating life as a teenager was particularly difficult.
4: وخصوصا مرحلة المراهقة كان فيها عناء وصعوبة شديدة جدا.
3: Life at home was also very challenging with one of my parents experiencing a severe illness.
4: حتى في بيتنا وجدنا تحديات كثيرة لأن أحد والدي كان يعاني من مرض شديد.
3: I was searching for something to help me cope with life.
4: فكنت أبحث عن شيء يعينني على مواجهة الحياة.
3: My search for meaning took me to read many authors, many books of people I thought that were successful.
4: بحثي عن معنى يعينني في مواجهة الحياة جعلني أقرأ كتب كثيرة من أناس كنت أظنهم من الناجحين.
3: But these were books mostly written by secular authors.
4: لكن جل هذه الكتب كانت كتب علمانية.
3: And while this appealed to me, something inside of me felt like there was still a void.
4: ومع أني كنت مجذوب لتلك الكتب لكن وجدت فراغ باطني في نفسي.
3: And deep down I knew that my faith had all the answers.
4: وفي أعماقي كنت أعرف أن في ديني جميع الإجابات.
3: So I searched and I sat with scholars from all across the spectrum of Islam.
4: فبحثت وجالست علماء من طوائف شتى ومن مناهج شتى من المسلمين.
3: But it still felt like Islam was for the mosque and out there in the real world I was somebody different.
4: ومع ذلك كنت أشعر أن إسلامي يختص بالمسجد وإذا خرجت من المسجد إلى العالم الواقعي كما يقولون أجد أني شخصا مختلفا.
3: Then one day I was at a friend's house who was hosting a reading club.
4: ثم يوم من الأيام كنت في بيت أحد أصحابي استضافنا لنجتمع على شيء من القراءة أو ما يسمونه نادي قراءة.
3: He had studied for a while in Tarim, but I didn't know that at the time.
4: وكان قد درس هنا في تريم لكن وقتها ما كان معي علم بذلك.
3: So midway through our reading of the book, he paused and asked us all, a group of 20 young men, a very strange request.
4: أثناء قراءته توقف وكنا تقريبا 20 من الشباب وطلب منا طلبا غريبا جدا.
3: He asked us all to stand up and look in the mirror in the room and speak out loud when we look into the mirror and say a prayer. O Allah, as you have made our outer form so beautiful, make our inner form also beautiful.
4: طلب منا أن نقوم قيام وأن ننظر إلى مرآة كبيرة كانت عنده في الغرفة وأن نقول بصوت مرتفع في جماعة بصوت واحد اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي.
3: I don't know what it was about this experience, but something dropped inside of me. The penny finally dropped.
4: ولا أدري ما الذي ميز تلك التجربة، لكن شيء في باطني وكأني فهمت أمرا.
3: I found beauty in Islam in something as trivial as staring into a mirror.
4: وجدت جمالا في الإسلام في شيء بسيط جدا وجدت جمالا في نظري إلى المرآة.
3: I was staring into a mirror and connecting with God in one of the most meaningful ways for the first time in my life.
4: كنت أنظر في المرآة وأشعر أني متصل بالله سبحانه وتعالى بطريقة جميلة عميقة ولأول مرة في حياتي.
3: With this newfound enthusiasm and yearning, I continued to seek out people who live this tradition.
4: تولدت عندي همة وشوق فبدأت أبحث عن أشخاص منتمين إلى هذا المنهج.
3: Fast forward a few later, I decided that I had to study Arabic.
4: بعدها ببعض السنوات قررت أن أسافر لأدرس اللغة العربية.
3: So at the age of over 30 years old, I quit a very comfortable job. I set travel to Egypt where I was studying for the last 10 months.
4: وأنا فوق الثلاثين سنة بهذا القرار استقلت من عملي وكانت وظيفة جدا مريحة وذهبت إلى مصر لأدرس اللغة العربية وجلست فيها 10 شهور.
3: While I had the intention to come to Tarim for the Dora because of all the great things I'd heard about this place, my circumstances didn't allow me to come for the Dora.
4: مع أن كانت عندي نية للمجيء للدورة الصيفية هنا في تريم لكل ما سمعته من جمال عن هذه البلدة لكن ظروفي ما سمحت لي بالحضور.
3: Now that same friend whose house we were at many years ago for that reading club called me and asked me what my plans were for after Egypt.
4: صاحبي الذي كنا في بيته في نادي القراءة اتصل علي وقال لي ماذا تنوي بعد مغادرة مصر.
3: I told him I was ready to go home.
4: قلت له سأرجع إلى بلادي إلى بريطانيا.
3: But I still had 1 month left and my friend said to me, if you've journeyed to learn Arabic then you have studied enough, come back home. But if you've journeyed to see God then you must go to Tarim.
4: كان لدي شهر فراغ لا زال معي فقال لي صاحبي إن كنت سافرت تريد مجرد مبادئ اللغة العربية فقد درستها وارجع عد إلى بريطانيا وإن كان سفرك أردت به وجه الله سبحانه وتعالى فعليك بالمجيء إلى تريم.
3: I felt the decision was made and that's how I'm here today.
4: وأخذ القرار وها أنا بينكم اليوم.
3: In my short time here, if you ask me what Tarim is teaching me.
4: في الفترة الوجيزة التي مكثتها في تريم إن سألتوني ما الذي علمتني تريم.
3: I would say this to continue looking into that mirror, but also to be a mirror for others.
4: سأقول علمتني تريم أن أستمر في النظر في المرآة بل وأن أكون مرآة لغيري.
3: To shine whatever prophetic light you have acquired by being in places like Tarim.
4: لنعكس ما أخذناه من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مثل هذه البلد تريم.
3: So that others too may look at this mirror and find the sweetness of this beautiful tradition.
4: لينظر الآخرين إلى تلك المرآة ويذوقون الحلاوة ويشعرون بجمال هذه الطريقة.
3: I'd like to ask Habib Omar and the teachers and all you present to pray for me, my parents, and to pray for the special people in my life who have pointed me to this path.
4: وأطلب من سيد الحبيب عمر والمشايخ والعلماء وكل من حضر أن تدعو لي ولوالدي ولكل من ساهم في مجيئي إلى تريم.
3: And that I don't really want anything except for a chance to see some point in my life the Prophet صلى الله عليه وسلم, whether in my wakeful state or my dream. And I pray that happens for all of us.
4: وأطلب من سيد الحبيب فإنه ليس لي طلب من هذه الدنيا إلا رؤية وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سواء في المنام ويا حبذا لو في اليقظة لي ولكل السامعين وكل من حضر.
3: وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.
5: الحمد لله على ما أمد وعلى ما وهب وأعطى وأعد وعلى ما تفضل وجاد وأسعد. لا إله إلا هو منه المبتدأ وإليه المصير له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أرسل إلينا السراج المنير البشير النذير السميع البصير السائر في خير مسير الداعي إلى العلي الكبير سيد أهل التبصير والتنوير محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ولقد وضع ربكم جل جلاله اسمه الكريم عند اسمه على قوائم العرش، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا والله ما أحب الله محب إلا أحب محمدا، ولا عرف الله عارف إلا عرف محمدا. وإن من سريته التي قال عنها الفرزدق: من يعرف الله يعرف أولية ذا، السراية التي سرت في زين العابدين، فكيف بالأصل بالذات سيد المرسلين؟ من يعرف الله يعرف أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم، ومن بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قلب محمد ومن لسان محمد انتشر كل هذا النور وكل هذا الدين، وكل من طوى عليه وكل ما تفرع عنه من مراتب إسلام وإيمان وإحسان ومعرفة خاصة وصديقية كبرى وولايات انتشرت من أثر قلب محمد ولسان محمد وبيت محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال لنا الحق لما ذكروا لنا في منته علينا: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكم من فرق بين الضلال المبين وبين مجالي ومجاري يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فنحن في هذه المجاري المباركة والمجالي الزاهية نستمطر رحمات الله تبارك وتعالى، ونسأل أن يحققنا بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان حتى نجد من محبته جل جلاله وتعالى في علاه ما نوثره على كل ما سواه، ولا نحب إلا من أجله. وإذا كنا كذلك فلا أحب إلينا في الكائنات والمخلوقات حسيها ومعنويها أولها وآخرها من محمدين، من محمدين. يا رب صل عليه وشرفنا برؤية وجهه في الدنيا والبرزخ والآخرة، في اليقظة والمنام، وأنت راض عنا وهو راض عنا يا الله. إن كان الويل لمن لا يراه يوم القيامة فأجعلنا من أسعد خلقك برؤيته في الدنيا والبرزخ والقيامة ودار المقامة. اللهم آمين، اللهم آمين. هي هذه القلوب لأن ترى تنعكس رؤياها على الأعين والأبصر والأبصار فتاذن لها أن تراه، وتنعكس على الأرواح فتراه، تنعكس على السرائر فتراه. ولكل رؤيا مراتب كثيرة كبيرة متفاوتة معناها يندرج في بعض حتى تأتي إلى منتهاها، فلا يكون لها منتهى إلا ما يأذن الرحمن جل جلاله في دار الكرامة من رضوانه الأكبر والنظر إلى وجهه الكريم. اللهم أكرمنا بحسن متابعة هذا الحبيب وحسن نصرته، واجعل جميع ما دار وجرى بيننا في نصرتك ونصرته، وفي محبتك وفي محبته، وما نعزم عليه من هذه الأعمال وهذه الزيارات فإنما هو التجاء إليك واليأذ بك واستمطار لرحمتك. وإن ابتليت خلقك فتصرفت بعضهم إلى بعض فإن إلى بابك منصرفون، وعليك معولون، وعليك متوكلون، وبك واثقون بالفضل منك والكرم، فلك الحمد على ذلك. فأتمم علينا النعمة، فأتمم علينا النعمة، فأتمم علينا النعمة، وابسط لنا بساط الجود والرحمة، وكن لنا في كل مهمة يا الله. اجعل هذا العام الذي أقبل علينا من أبرك الأعوام على أمة حبيبك محمد، ومن أسعد الأعوام لأمة حبيبك محمد، ومن خير الأعوام لأمة نبيك

نسألك خير هذا العام وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا العام وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، فهب لنا الخيرات وأعذنا من الشرور والآفات. وهيئ هذه القلوب للرؤيا الحسنة البديعة، إنما علمكم صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء عند رؤية المرأة لتذكروا أنه خلقكم على أحسن تقويم أوادم، وهذا في كل إشارة إلى ملاطفاته سبحانه وتعالى وإلى كرمه على هذا. ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيبات وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإذا جئت إلى هذا الفضل الكثير التفضيل من الإله الجليل جل جلاله، وجدت يرجع إلى أكابر بني آدم من الأولياء من الصديقين ويطلع فوقهم إلى النبيين، فلا أبهى ولا أجمل، وطلع إلى سيد المرسلين. الله يشرفنا برؤياه ويرزقنا حسن متابعته واقتفاه، ويحيي سننه فينا وفي أمته صغارا وكبارا رجالا ونساء، إنه أكرم الأكرمين يا رب العالمين. دعا عدوك أن يقتدي الناس بأعدائك والبعيدين عنك، ودعوتنا أن نقتدي بنبيك محمد، فلا تجعل في قلوبنا ولا قلوب أهالينا وأهل بيوتنا قلبا إلا ملبيا لندائك مقتديا بخاتم أنبيائك يا الله. والتزيين الباطل الذي زينه الشيطان لقلوب كثير من الرجال والنساء في الاقتداء بمن خالفه صلى الله عليه وسلم، امحو ذلك وابعد شره وضره عنه يا الله، وأشرق لهم أنوار زينة الاقتداء بزين الوجود. زينة الاقتداء بزين الوجود هو زين الوجود كله، وإذا أنت اقتديت به ماشي زينة أحسن من زينتك. زينة الاقتداء بزين الوجود بتعرف شيء من عظمتها. يا حبيبكم الله في زينة أكثر من هذه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فانشروا رايات اتباعه في أنفسكم وأسركم وأهليكم وفي دياركم، وإذا جاءت لكم محبة الله فلا تخافوا سواه، هو الذي يكفيكم كل شيء في الدنيا وفي الآخرة، والطريق إليها هذه الزينة العجيبة. فاتبعوني يحببكم الله، زينا بزينة الاتباع لزين الوجود والاقتداء بزين الوجود في الغيب وفي الشهود. يا بر يا ودود يا الله، وافتح بهذه المجامع وهذه الزيارات للأمة أبواب الفضل والإحسان والفرج العاجل واللطف الشامل والجمع للشمل والدفع للآفات والعهات والبليات والكروبات. يا قريب يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا بارئ الأراضين والسماوات، لا تدع في مجمعنا ولا من يسمعنا أحدا إلا قبلته في محبتك وأدخلته دائرة سيدي أحبتك، حتى تحشرنا جميعا في زمرته وتكرمنا في الدارين برؤيته وتسعدنا في الجنة.

0: اكرم الاكرمين وارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الاعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هدى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: هل يضيع ابنك في فراغ الإجازة؟ أنقذ وقته قبل أن يسرقه الفراغ. الشوارع، الشاشات والجوالات رفقاء السوء. حارة الرضيمة وخيل بتريم تقدم لكم الدورة الصيفية الثامنة، دورة تبني العقول وتهذب النفوس. علم نافع، أخلاق حميدة، مهارات مفيدة، بيئة آمنة. بدأ التسجيل من يوم الأحد 6 من شهر محرم. الرسوم 1000 ريال فقط. المدة 40 يوما من المتعة والفائدة. الفئة العمرية من الصف الأول ابتدائي إلى الصف السابع. وقت التسجيل من 10 صباحا إلى أذان الظهر. وقت الدراسة من 9:45 إلى 12:30 ظهرا. مكان التسجيل والدراسة معهد دار الصالحين بخيلة. المقاعد محدودة، لا تفوتوا الفرصة الذهبية لاستغلال الإجازة الصيفية بما ينفع أبنائكم. للاستفسار والتسجيل يرجى التواصل بالأرقام التالية: مشرف الدورة 77252245، نائب المشرف 77008390، صادر عن إدارة الدورات بحارة الرضيمة وخيلة بمدينة تريم. وجد أحد الإخوان جوال LTE بشارع دار المصطفى بتريم عيديد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي: 736551198 أو 774-339-432.
3: عندما أشد الحبل إلى طرفي وأنت تريد أن تشده إلى طرفي، وكنت أنا قويا وكنت أنت قويا، وافترضنا أنني تغلبت وأنت أيضا تغلبت، الذي سيحدث أن هذا الحبل سيكون، وهذا معنى قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، وكان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدت، بناء على تصور أن هذا إله وهذا إله، لأن هذا شيء يتمزق بين الإرادتين المتكافئة، يتمزق بين القدرتين المتكافئتين، شيء معروف. إذن وهذا ما يسمى بدليل التمانع. إذن لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد، وقد اختلف في أمر الخلق وعدمه، لا يمكن. لا إن تصورنا أن الواحد منهم يغلب الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون خالق.
1: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند 1:00 ظهرا، ويوم الخميس عند 11:00 صباحا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبلاد.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يمن بواسع جوده على عباده ويمنح ويقبل سبحانه وتعالى على من عليه أقبل، ويفتح له من عظيم جوده ما يفتح. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد من اختاره الله سبحانه وتعالى لهداية الأمة ولقيادة زمامها، فلا أحد أولى منه بالقيادة ولا أصلح وأخلص لله سبحانه وتعالى في نصحه وإرشاده، فلا أحد أشفق بالأمة منه ولا أرأف ولا أنصح. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن على منهجهم سار وارتفع حميد الآثار. ما تمسك بذيل متابعته صادق فأفلح، وما هبت نسمات مواصلته على من حن قلبه من الشوق إليه فتأنس بها فؤاده وتروح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، ففي هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبارك له في عمره على قلة أيامه، فإنه توفي رحمه الله سنة 676 هجرية وهو ابن 46 سنة، لم يصل 47، ومع هذا ملأ الدنيا علما، وكتب الله سبحانه وتعالى لمؤلفاته القبول والانتشار بين المسلمين، فلا تجد بلدة من البلدان إلا وأهلها يعرفون كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، كتاب الأربعين النووية في كل بلاد من بلاد المسلمين يحفظ ويقرأ، وكذلك نفع الله سبحانه وتعالى به في حفظ فروع السادة الشافعية وجعله من عمودها وأركانها الركينة، فألف كتابه منهاج الطالبين الذي دارت عليه معظم كتب المذهب من بعده وتناولته بالعناية شرحا واختصارا وتهذيبا إلى غير ذلك. وكما قال الإمام التاج السبكي رحمه الله سبحانه وتعالى عن الإمام النووي أنه لا يخفى على ذي بصيرة أن لله تعالى عناية بالنووي ومصنفاته، لله تعالى عناية بها، فيها بركة وفيها سر إلهي خاص، فكتب الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما، وذلك يدل على إخلاص مؤلفه لله سبحانه وتعالى حتى وضع الله تعالى البركة في علمه. وقد ترجمه كثير من العلماء، ومن خير من ترجمه الإمام الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي في كتابه الذي سماه المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي، أتى فيه على ترجمة تلميذ النووي العطار ورتبها وزاد عليها في هذا الكتاب، وهو مشحون بالفوائد النافعة وبالمهمات من المسائل ومن الفوائد التي يشد الرحل إلى مثلها، وهو كتاب متداول مطبوع. وحكى فيه عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أحوالا عجيبة، بقي رحمه الله تعالى في أيام طلبه للعلم نحو سنتين لا يضع جنبه فيها على الأرض، لا ينام إلا غفوات وهو جالس، ويمضي جميع وقته في الكتابة والنفع والانتفاع والتأليف، بلغت دروسه في اليوم والليلة أثناء الطلب إلى ما يزيد عن 10 دروس في اليوم الواحد يحضرها على شيوخه، وبارك الله سبحانه وتعالى له في عمره القليل، وكان صاحب ولاية وحال مع الله سبحانه وتعالى مذكورا بذلك بين الأولياء، وكان على قدم راسخ في الورع وفي مكارم الأخلاق وفي الزهد في الدنيا. توفي رحمه الله تعالى ولم يتزوج ولم يبتني دارا، كان يسكن في دار الحديث، ولكنه فاق الذين بنوا القصور وشادوها ثم ذهبوا وذهبت، وهذا أبقى الله تعالى ذكره وأبقى علمه وأبقى النفع به إلى يومكم هذا. وهكذا من عامل ربه سبحانه وتعالى. وقد اتصل بحمد الله تعالى إسنادنا بهذا الكتاب الذي سوف نشرع في قراءته بعدد من الطرق، من ذلك أن نرويه من طريق الإجازة العامة عن سيد الوالد عمر بن محمد بن سالم بن حفيظه، ويرويه عن شيخه الحبيب إبراهيم بن عمر بن علي بن يحيى نزيل تعز، وهو يرويه عن شيخه الحبيب علوي بن طاهر الحداد مفتي جهور، وهو يرويه عن شيخه الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي مسند الدنيا الأعلام المعروف مسند الديار الحضرمية، وهو يرويه عن والده الحبيب عيدروس، وهو يروي عن الحبيب زين العابدين بن علوي جمل الليل، وهو يرويه عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي، وهو يرويه عن الشهاب الخفاجي، وهو يرويه عن الشهاب أحمد وهو أحمد الرملي، وهو يرويه عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، وهو يرويه عن العز بن الفرات، وهو يرويه عن تاج الدين علي بن تقي الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي سبكي، وهو يرويه عن جمال الدين المزي، وهو عن الإمام النووي مؤلف هذا الكتاب. ولنا إلى هذا الكتاب طرق أخرى، منها طريق آخر مسلسل في معظم طبقاته إن لم يكن في جميعها بالسماع، عن الشيخ محمد الخامس سليمان النيجيري، وهو يرويه عن الشيخ محمد نمير الخطيب عبد الفتاح، وهو يرويه عن الشيخ يوسف الدجوي، وهو يرويه عن شيخ الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر، وهو يرويه عن الشيخ محمد صفتي الأزهري المالكي، وهو يرويه عن الأمير محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر السنباوي الأزهري المالكي، وهو يرويه عن شيخه أحمد بن الحسن الجوهري، وهو يرويه عن عبد الله بن سالم البصري، وهو يرويه عن شيخه شهاب الدين الخفاجي، وهو عن الشهاب أحمد الرملي، وهو عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهو عن العز بن الفرات، وهو عن التاج السبكي، وهو عن الجمال المزي، وهو عن الإمام النووي مؤلف هذا الكتاب، إلى غير ذلك من الطرق. وهذا الكتاب نفع الله به نفعا عظيما، وأقبل عليه العلماء بالشرح والتعليقات، فكثرت الشروح على هذا الكتاب وبلغت العشرات، واعتنى به أئمة الإسلام لجلالة قدر مؤلفه، ولأنه اجتمع زبدة الزبدة، جمع زبدة الزبدة من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وجمع عيون كلامه، وكل كلامه عيون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن في مجلس نتذاكر فيه حديث النبي وكلام الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا من دواعي السعادة والاغتباط بفضل الله ورحمته علينا، أن يوفقنا وإياكم لأن نجتمع لنتأمل كلام محبوبه صلى الله عليه وسلم، ونتذاكر وإياكم ونتدارس حروفا تبللت بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم، وخرجت من بين شفتيه الشريفتين، وتلفظ بها وحدث بها أصحابه، فسمعوها بقلوبهم وعقولهم وأرواحهم وآذانهم، وضبطوها ونقلوها إلى من بعدهم، وهكذا حتى وصلت إلى الإمام النووي فدونها في هذا الكتاب، وتواترت نسبته إليه حتى وصل إلينا بحمد الله سبحانه وتعالى، كأن الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يزال في أمته يتكلم بما خلف فيهم من مواريث النبوة ومن العلماء العاملين الذين حملوا من بعده رايته صلى الله عليه وسلم وأحسنوا البلاغ عنه، وهذا من خير ما يوفق الله سبحانه وتعالى إليه عبده، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في علم الحديث شارح صحيح البخاري بالشرح المشهور فتح الباري، قال في مقدمته: أما بعد، فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة عن خير البرية، ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله المقتفى وسنة نبيه المصطفى، وأن باقي العلوم إما آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة، والأجنبية عنهما التي لا تمت إليهما بصلة، والتي ليس فيها ما يفيد، ولا ما ينفع ولا ما يؤدي إلى خير للخلق. أما ما نفع الناس ونفع الخلق فهو من صميم ما جاء به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحال كما قال أبو بكر حميد القرطبي في فضل علم الحديث: علم الحديث مبين فادنوا واقتبسي واحدوا ركاب له نحو رضا الندس، واطلبه بالصين فهو العلم إن رفعت أعلامه برباها يبنى أندلسي، ولا تضع في سوى تدييد شاردة عمرا يفوتك بين اللحظ والنفس، وخل سمعك عن بلوى أخي جدل. الكلام الذي لا يرتبط بالحق تعالى ولا برسوله. وخل سمعك عن بلوى أخي جدل، شغل اللبيب بها ضرب من الهوس، ما إن سمت بأبي بكر ولا عمر ولا أتت عن أبي هر ولا أنس، إلا هوى وخصومات ملفقة ليست برطب إذا عدت ولا يبس، أعرهم أذنا صما إذا نطصما إذا نطقوا، وكن إذا سألوا تعزى إلى خرسي، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل ملتبس. نور لملتمس، نور لمقتبس، خير لملتمس، حما لمحترس، نعمى لمبتئس. فاعكف ببابهما على طلابهما، تمحو العمى بهما عن كل ملتمس، ورد بقلبك عذبا من حياضهما، تغسل بماء الهدى ما فيه من دنس، وقف النبي يعني اتبع النبي وأتباع النبي، وكن من هديهم أبدا تدنو إلى قبسي، واسلك طريقهم واتبع فريقهم، تكن رفيقهم في حضرة القدس، تلك السعادة إن تلمن بساحتها فحط رحلك قدعوا فيت من تعسي. فالحمد لله على هذا التوفيق، ونسأل من الحق سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا من العلماء العاملين، وأن ينفعنا بهذه المجالس، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله سبحانه وتعالى كما أكرمنا وإياكم بالاجتماع على تذاكر كلام حبيبه صلى الله عليه وسلم، ومكن ألسنتنا من التلفظ بعباراته التي صدرت من فمه الشريف، أن يمكن قلوبنا من حلول أنوار تلك الأحاديث فيها، حتى نكون ممن أحسن حمل الأمانة وقام بحقها ودخل في عداد المنتفعين الخادمين لأحاديث سيد

قالوا والقرآن الكريم ليس أوله بسم الله، إنما أوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأنها كان أول ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم، ولكن هذا من حيث النزول، وكلامنا من حيث الترتيب. أول القرآن من حيث ترتيبه البسملة، وإن كان أوله من حيث نزوله اقرأ. فعندما نقول نحن نبتدئ بالبسملة اقتداء بالقرآن، يعني في ترتيبه لا في نزوله، فهو في ترتيبه أول شيء فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ أو أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، إما أبتدئ أو نقدر متعلق تتعلق به البسملة. يعني أن الإمام النووي يقول أنا أبتدئ وأؤلف هذا الكتاب لا بنفسي ولا بحولي ولا بقوتي، ولكن أؤلفه بسم الله الرحمن الرحيم مستعينا به هو سبحانه وتعالى، والعوالم كلها قائمة به جل جلاله وتعالى في علاه. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن والله علم على ذات الحق سبحانه وتعالى، ولم يسمى به غير الحق سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم صفتان مشتقتان من الرحمة. الرحمة هي ردة في القلب تقتضي التفضل والإحسان، فإذا أطلقت على الحق سبحانه وتعالى أريد منها لازمها وهو التفضل والإحسان. أما رقة القلب بالمعنى الذي يعرفه البشر فهو مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فإذا قلنا الله رحمن ورحيم يعني أنه سبحانه وتعالى متفضل محسن أو مريد للتفضل والإحسان، هذا معنى وصف الله تعالى بالرحمة. ثم لماذا جمع بين الرحمن والرحيم؟ قالوا إن صيغة فعلان تدل في اللغة العربية على الامتلاء بالصفة. لما تقول فلان غضبان يعني هو الآن ممتلئ بليه؟ بالغضب. أو تقول شبعان يعني ممتلئ بليش؟ بالشبع. وليس فيها دلالة على الدوام والاستمرار. لما تقول فلان شبعان يعني الآن ممتلئ بالشبع، بس ليس فيها دلالة على أنه دائم يكون شبعان، ليس فيها دلالة على هذا. فصيغة فعلان رحمن تدل على ليه؟ امتلاء يعني الرحمن يعني ممتلئ بليه؟ بالرحمة. الرحيم قالوا صيغة فعيل تدل على الدوام والثبوت ولا تدل على الامتلاء. تقول فلان مثلا فلان كريم يعني أن الكرم صفة ثابتة فيه، ليس معناه الآن هو ممتلئ بليش؟ بالكرم، جالس يوزع ذا الحين، لا هو يعني هو الآن يمكن نايم ولا أي حاجة. إنما تقول هو كريم يعني أن الكرم هذا وصفه ثابت فيه، ليس بالضرورة أن يكون هو الآن ممتلئ به. وأما صيغة فعلان بالعكس تدل على أنه الآن ممتلئ بالصفة وليس بالضرورة أن تكون دائما فيه. فجمع الله تعالى بين الرحمن والرحيم، وكأنه أراد أن يقول أنا ممتلئ بالرحمة ومع امتلائي بها أنا دائم الاتصاف بها. فهو جل جلاله رحمن رحيم، رحمن عظيم الرحمة، رحيم دائم ليه؟ دائم الرحمة، ورحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه. ومن سر رحمته سبحانه وتعالى اجتماعنا في بيت من بيوته بإذن منه سبحانه وتعالى، وحق على المزور أن يكرم زائره. وداخل الدار لا يقصد الجدران والأحجار، إنما يقصد رب الدار. ونحن في بيت من بيوته سبحانه وتعالى نترقب ما يفيضه من فضله علينا وإياكم، وما يجود به علينا سبحانه وتعالى من واسع منه. ثم قال الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. ومعنى الحمد لله رب العالمين إن جعلنا اللام للاستغراق يعني كل حمد من أي حامد على أي محمود عليه، بأي محمود به، كله لله سبحانه وتعالى. الحمد لله يعني كل حمد في الدنيا هو مستحق لله وهو منصرف إلى الله سبحانه وتعالى، فما في حمد إلا وهو لله عز وجل، لا يحمد غيره أبدا، لا يحمد غيره. طيب، ونحن نجد الناس يحمد بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض. قالوا مهما كان من حمد من مخلوق لمخلوق فهو راجع إلى الله سبحانه وتعالى بالواسطة، وإن لم يكن حمدا له بالذات يكون حمدا له تعالى بالواسطة، لأن من حمد

صنعة حمد الصانع، من حمد صنعة حمد الصانع. أنت الآن عندما تأتي إلى سيارة مثلا تثني على صناعتها ثناء بالغا، ألست بذلك تثني على من صنعها؟ تثني على الصانع ولا لا؟ تثني على الصانع، هو يعد هذا ثناء عليه ضمني، صح ولا لا؟ كذلك عندما تمدحه تمدح مثلا طبخة معينة بأنها متقنة وأنها إلى آخره، مش هذا في مدح للطباخ ولا لا؟ فيه مدح للطباخ صح؟ قالوا فإذا حمدت مخلوقا بأنه جميل وأنه أليس في هذا مدح لمن خلقه وثناء على من أوجده وكونه بهذه الصفة، فكل الحمد لمن إذن؟ لله. أعطاك إنسان عطية شكرته عليها، من الذي جعله يعطيك إياها؟ فالشكر له هو سبحانه وتعالى. والمحجوب من انشغل بالوسائط عن المسبب جل جلاله وتعالى في علاه، فينشغل بحمد المخلوقين عن حمد الخالق، ويكون حاله كمن أرسل إليه شخص رسول بهدية، فجاء الرسول يحمل الهدية وقالوا هذه هدية وتفضلوا، وهذا بدل ما يروح يشكر صاحب الهدية اللي راح جابها له قاعد يشكر في من؟ في الموصى هذا ساعي البريد ذا، وانت ما شاء الله وما حد أحسن، وانت إنسان كريم جدا، وانت كذا، وقاعد يشكر فيه ونسي تماما الموضوع من اللي جابها له. هذا أليس إنسان أحمق؟ إنسان أحمق أليس كذلك؟ أيوة هو إنسان أحمق. وهذا حال كثير من الخلق، ينظر إلى هذه العطية من هذا يشتغل بالثناء عليه ومحبته، ويرى هذا الإحسان من هذا وهذا ما أحد كما، وينسى من الذي ساق له كل هذا. هؤلاء سعاة بريد، موصيين مرسولين، فقط أرسلهم لك الخالق سبحانه وتعالى يسوق رزقه هو على أيديهم، وهو وحده سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين جل جلاله وتعالى في علاه. فقال الحمد لله، يعني كل حمد في الدنيا هو لله سبحانه وتعالى، وإن كان في ظاهره أو صورته منصرفا إلى غيره، لكنه في الحقيقة عائد إليه هو جل جلاله وتعالى في علاه. والحمد من أعظم الأذكار، الحمد من أعظم الأذكار التي يذكر العبد بها ربه سبحانه وتعالى، وهو من الأسباب الموجبة لرضوان الحق. جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد، تخيل هذا الجزاء العظيم، إن الله لا يرضى عن العبد. تعرف إيش معنى يرضى عن العبد؟ تعرف معنى رضا؟ رضا عطية أغلى من الجنة، أغلى من الحور، أغلى من القصور، أغلى من كل ما في الجنة. حتى قال الحق سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي، هل رضيتم؟ يخاطب عباده في الجنة، وما لنا لا نرضى يقولون وقد أعطيتنا، فيقول ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟

فيقول وما أفضل من ذلك؟ يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا رضوان الله النعيم الذي يتطلع ويتشوف إليه أهل الجنة مع كل ما هم فيه من النعيم، ويكون هو أعظم وأفضل من كل ما هم فيه من النعيم. إيش هذا؟ إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه، أو يشرب الشربة فيحمده. عادوا أنت كل اشبع من رزقي وأنا برضى عنك، بس قل الحمد لله، اعرف من ساق النعمة هذه لك، اذكر من سخرها لك وأوجدها بين يديك جل جلاله. فرضوان الحق، وهو رضوان الحق سبحانه وتعالى، ينال بحمد الله على نعمه جل جلاله. إن الله لا يرضى عن العبد، هو في جلاله يرضى عنك أنت الذي يعني أحوج ما تكون إلى رضاه، وهو أغنى ما يكون عن أن يرضى عنك أو أن ترضى عنه، وأنت عبده الذي لا تملك معه شيء، هو لصاحب المنة والفضل عليك، فيرضى عنك سبحانه وتعالى أن تأكل الأكلة فتحمده عليها، وتشرب الشربة فتحمده عليها. ولهذا عندما نقوم بالحمد لله سبحانه وتعالى عند الطعام والشراب ونحو ذلك، نحاول نستحضر هذا المعنى ولا نجعلها على سبيل العادة. الحمد لله يعني إيه؟ يعني يعطي الباقين خبر أنه غلق، مش حاضر يعني مع معنى إيه؟ لا قل الحمد لله، وتذكر أن كل حبة رز سيقت إليك اليوم بإذن إلهي، بفضل إلهي، بتوفيق إلهي، حرك كم أيادي من عباده مشان تدخل هذه اللقمة إلى بطنك. اللي زرع زرع، واللي سقى سقى، واللي طحن طحن، واللي طبخ طبخ، كم اشتغلوا فيها من خلقه مشان تأكلها أنت. قل الحمد لله كذا من قلبك وأنت مستحضر لعظمة المنعم جل جلاله وتعالى في علاه، مهما كان ما بين يديك. لا تجعل حمدك لله مرتبط بمقدار التذاذك بالنعم، اجعل حمدك لله مرتبط بمقدار شهودك لعظمة المنعم جل جلاله وتعالى في علاه، كما قال الله تعالى بعض أنبيائه: إذا سقت إليك حبة مسوسة، حبة وعاد فيها سوس، قال: فاشكرني عليها فإني ذكرتك بها. ومن ساقها إليك، من قدر لك أن تأكلها وأتاح لك أن تذوقها، هو جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لحمده وذكره وشكره، وأن يملأ قلوبنا وإياكم بأنوار الاعتراف بالنعمة له والتحقق بالشكر له سبحانه وتعالى. ونكمل إن شاء الله مقدمة الإمام في مجالسنا في الأسابيع القادمة. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وانفعنا بما أسمعتنا ولا تجعله حجة علينا، والحمد لله.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
2: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ، أي لا تحل إراقته، والمراد القتل. الثيب الزاني، أي ممن سبق له الزواج. المفارق للجماعة، أي التارك لجماعة المسلمين بالردة. ويستفاد من هذا الحديث الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم، التنفير من هذه الجرائم الثلاث، والتحذير من الوقوع فيها. الحدود في الإسلام رادعة، ويقصد منها الوقاية والحماية. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بين ظاهر، وهو ما نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو تحريمه بعينه. مشتبهات جمع مشتبه، وهو مشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة. اتقى الشبهات، ابتعد عنها. استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة وحصل عليها لعرضه من الطعن ولدينه من النقص. وقع في الشبهات، اجترأ على الوقوع في الشبهات التي أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه آخر. ويرشدنا هذا الحديث إلى الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام وترك الشبهات، ويرشدنا أيضا إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها.
0: باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم فأنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.
2: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام، ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات وهي الصلوات الخمس، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب.
0: باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ثم يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الدال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثناة من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره، قوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه. والله أعلم.
3: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا مانع لما أعطيت ولا ينفع من جد منك الجد.

0: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وصلى لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير استغفر الله العظيم اللهم صل
1: وسلم اللهم صل وسلم
0: شو

0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى وسلم الحمد لله رب العالمين.
1: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم.

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذني ويبصر بعيني ويمشي برجلي ويبطش بيدي ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط، سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينيك التي لا تنام، وكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك، وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار، إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي، بسم الله رقيد. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعاف. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد، واجعل لي نورا من نورك، وعزا من عزك، ونصرا من نصرك، وبهاء من بهائك، وعطاء من عطائك، وحراسة من حراستك، وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال، يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: القرفة والأنفلونزا. القرفة مشروب مفيد للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك لعلاج هذه الحالات في بدايتها لعلاج نزلات البرد.
1: معاني كلمات القرآن الكريم.
2: سورة قريش، سورة مكية.

0: قريش.
1: المعنى: أعجبوا لإيلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيت.
0: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
1: رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، والصيف إلى الشام من كل عام.
0: فليعبدوا رب هذا البيت،
1: أي الكعبة المشرفة.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعقد بمشيئة الله سبحانه وتعالى دروسا قصيرة خاصة بما يتعلق بباب الحيض الذي هو من الأبواب المهمة وينبغي الاهتمام به، وهو من الأبواب التي يكثر الاحتجاج إليها فينبغي كثرة الاعتناء به، وهو من الأبواب التي الأصل أنها عويصة فينبغي المبالغة في بسط الكلام عليه والمبالغة في توضيح مسائله وتذليل صحابها. فباب الحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقية الأبواب بأشياء من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره لكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها بتفاريعه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب لا الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي كونه الأصل أنه من الأبواب لا الصعبة ولكنه صار الآن من الأبواب لا السهلة. نعم، موضوعنا يكون في بيان الحيض بطريق الإجمال، يعني الآن نحن نريد أن نبين ما يوصف به الحيض. موضوع درسنا هذا في بيان ما يوصف به الحيض، ليس تعريف الحيض، تعريف الحيض سيأتيه بدروس آتية، لكن نحن الآن نريد أن نبين ما يوصف به الحيض نفسه. فالحيض يوصف بأوصاف كثيرة جدا، نحن سنذكر بعضا منها. الوصف الأول أنه شيء يدل على سلامة طبع المرأة، شيء يدل على سلامة طبع المرأة، ومعنى سلامتها أي أن أي صحتها وأن طبيعتها سليمة وأنها لا إشكال عندها في أمورها صحتها وفي أمورها أي جهتها الداخلية، هذا هو كله يدل على ذلك نزول دم الحيض عندها. فعدم نزول دم الحيض عند المرأة بالعكس يدل على يعني وجود إشكالات عندها صحية تتعلق بأمورها لا يعني المتعلقة بالرحم ولا التناسلية ونحو ذلك. فإذا الشيء الأول ما يصف به أنه يدل على سلامة طبع المرأة. نعم، لأنه كما سيأتي تعرف بعده دم جبلة وليس دم علة، عكسه دم لا الاستحاضة، فإنه يدل على علة المرأة وليس سلامة طبعها، على اختلال طبعها، في عندها خلل حصل، في عندها مشكلة صحية فحصلت عندها لا الاستحاضة، لأن الاستحاضة دم علة، وأما الحيض فإنه دم جبلة. نعم، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنه شيء من شأنه أنه يضعف المرأة، يعني في شيء من التناقض في الأشياء التي يصف بها الحيض، فهو يعني شيء يدل على سلامته طبع المرأة ومع هذا يضعف المرأة، يضعفها، ومما يدل على أنه يضعفها أنهم يحرمون له الصوم على الله على المستحاضة، ويجعلون له الصوم لا يصح مع الحيض، يحرمون له الصوم مع الحيض ويجعلون الصوم لا يصح مع الحيض ويحرموا. لماذا؟ مع أنه الصوم لا يتقيد بلا بالطهارة كالصلاة، يصح الصوم مع الحدث الأكبر ويصح مع الحدث الأصغر. نعم، قلنا أيضا الشيء الثاني ما يصب به دم الحيض أنه يعني يضعف له المرأة بدليل تحريم لها الصوم عليها وعدم صحة الصوم عليها، وعللوا في ذلك بأن لكي لا يجتمع على المرأة مضعفان الصوم ودم لها الحيض، فهذا من يعني مما يستدل به على أن دم الحيض يضعف المرأة، إلا أنه ضعفنا يعني لا يضرها ضررنا كبيرا وبينا، وإذا تجد المرأة تحيض معظم يعني زمن عمرها تحيض، فحيض المرأة غالبا يحصلها من بعد 90 إلى سن الياس، وسن الياس 62 سنة على المعتمد، يعني معظم عمر المرأة يكون يحصل لها حيض فيه، ومع هذا تكون المرأة سليمة في أعضائها وفي أجزائها الظاهرة ولا والباطنة، يدل على أن دم الحيض يضعفها لكنه ضعفنا يعني يسيرا وضعفنا لا يؤثر عليها وليس ضعفنا بينا، لكنه على كل حال وما يضعف له المرأة كما ذكرنا بدليل أنه أن الشارع حرم الصوم عليها ومنع له صحة الصوم معه، لأنه لو حرم الصوم فقط بعض النساء تكون متهورة فتاة فتريد أن تصوم وأن كان يحرم مدام يصح، فإذا لم يكتفي الشارع مراعاة صحة المرأة بحرمة لها صوم فحسب، وإنما حرم الصوم ومنعه له ومنعه الصحة مع الحيض، وقال يحرم ولا يصح. نعم. الشيلة الثالث مما يصف في دم الحيض أنه شيء تعلقه بالزمن، يعني الحيض تعلقه أموره كلها متعلقة بالزمن، فسن إمكانه متعلق بالزمن، وزمن الحيض نفسه متعلق، والحيض نفسه متعلق بالزمن من حيث أقله وغالبه وأكثره، أيضا موضوع الطهر متعلق بالزمن أقله وغالبه وأنه لا حد لأكثره، أمور يعني شيء متعلق له بالزمن وليس بلا بالدم، ولذا في بعض المسائل قد نجعل بعض الأيام حيض مع أن المرأة في حالتها نقاء، المرأة في حالة نقاء ونجعل هذه الأيام من نقاء حيض، كما في مسألة السحب إذا كان مثلا عند المرأة نزل دم يومين ثلاثة أيام ثم نقاء خمسة أيام مثلا ثم يومين ثلاثة ثم دم ثلاثة أو أربع أيام مثلا، يعني دمين بينهما نقاء والمجموع يعني الدمين مع ما بينهما من نقاء لم يزدن على 15 يوم يكون المجموعة الكل حيض، الدم الأول والدم الأخير مع ما بينهما من النقاء دام كل ناه لم يزدن على أكثر الحيض أو 15 يوم، فيكتبون عندنا عدة أيام نقاء يعني لا ما هناك دم لا قليل ولا كثير أبدا، ومع هذا تعطى حكم الحيض في هذه الأيام، يعني هذا الشيء هو شيء تعلقه بالزمن وليس لماذا هذه الأيام النقاء يعني حيض لأنها في زمن الحيض، ولأنه أمكن أن نجعل حيض بسبب أنه أتى قبلها دم وبعدها دم، تمام، وليس تعلقه بالدم. نعم. ولهذا أيضا قد نجد أيام فيها دم ونعطيها حكم لها طهر فيها، كما قال الدم الآتي في سن في زمن الطهر، الدم الآتي في زمن الطهر يعطى حكم الطهر مع أنه دم، لماذا؟ لأن هذا الشيء تعلقه بالزمن وليس بوجود الدم وعدمه وإنما بالزمن. نعم. أيضا الشيء الرابع ما يتعلق مما يصف به له الحيض أنه أذن للمرأة، الحيض أذن للمرأة، نعم، وكون أذن المرأة هذا أثبته الكتاب، يعني الآية القرآنية في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، أثبت أنه أذن، فقول قل هو أذن إثبات للحيض أن الحيض شيء موجود، وأثبت شيء آخر أنه موجود وهذا شيء من قبل يعني فيه أذى، والأذى لمن؟ الأذى للمرأة، وقد يتعدى الأذى من المرأة إلى غيرها كالزوج، لكنه يعني كونه أذن الأصل أنه للمرأة، للمرأة ذات لها الحيض، وكون الحيض أذن يعني لأسباب كثيرة، يعني هو أذن من عدة وجوه وليس من وجه واحد فقط، أذن من حيث رائحته، أذى من حيث يعني إذاء وحالة نزوله منها فأنها تتأذى به أذى يتفاوت لها النساء فيه، من يسوي لها آلام وأوجاع وكذا وكذا، أقل شيء يسوي لها مجرد مضايقة نزولها منها فهو أذى، وأذى كما قلنا من وجوهنا متعددة، وجوه متعددة من حيث أنه يوجب عليه الغسل، والغسل هذا قد يكون يعني يتعدد عليها، في بعض الحالات قد يجب عليه الغسل لكل فرض، وهي حال في كونه في شدة البرد مثلا يشق عليه الغسل حتى المرة الواحدة، فكيف يعني المرات لا المتعددة، وهكذا فهو هذا من عدة وجوه. أيضا يوصف بأنه شيء من جملة عقوبات من جملة العقوبات على النساء، النساء معلوم قصة أبونا آدم وأمنا حواء عندما الله سبحانه وتعالى خلقهما في الجنة، وأنه منعهما من الأكل من الشجرة، وأن الشيطان أراد أن يوسوس لأبونا آدم كي يأكل من الشجرة فلما يستجيب له، ثم وسوس على أمنا حواء فأكلت من الشجرة، بعد أن أكلت أكل أبونا آدم تبعها، يعني أبونا آدم ما تبع له الشيطان ولا يستجيب له، كأنه استجاب لأمنا حواء فأكل. أيضا الله سبحانه وتعالى كما في حديث الكرسي نواه قال كما لما أخذت منا حول الشجرة هذه التي منع الله من الأكل منها فكسرتها سالة صمغ ماءها، فالله تعالى قال لأربينك كما أدميتها، في حديث الكرسي ذكر ذلك، فذكر العلماء أن الله سبحانه وتعالى عاقب أمنا حواء بالله بنزول دم الحيض وعاقب بناتها بذلك وأيضا بعقوبات أخرى. يعني الحيض هو من جملة عقوبات الله النساء سبب معصية أمنا حواء. وهناك وأيضا من جملة العقوبات له النفاس، وإذا ولدت مرة يجلها دم النفاس، وعوات كثيرة ذكروها العلماء نحو 20 عقوبة، كل عقوبات على النساء على بناتها أمنا حواء. ولما نقول على بنات يعني على غالبهن، لأن في من النساء من لم ينزل دم الحيض أصلا أو ما لم تنفس أصلا أو نحو ذلك. نعم. وقد يقال كيف يعني يعاقب الشخص بذنب غيره؟ يعني الآن الذنب أذنبته أمنا حواء، يعني بناتها لم يذنبن هذا الذنب، فكيف يعاقبن عليه؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أيضا في حديث قدسي ذكر أنه يعامل إله الذرية بما فعل الجدود، في حديث قدسي أن الله تعالى أنا الإله لا المعبود يعامل الذرية بما فعل له الجدود، في حديث قدسي يقول ذلك، بمعنى أن الإنسان قد يعاقب بذنب غيره وقد ينعم ويثاب ويحصل على خيرات بطاعته غيره ممن هو من أصوله فلذا هو من جملة عقوبات الله العقوبات على النساء. ولهذا يكون من جملة العقوبات كان أذى، لأنه العقوبة لا بد أن يكون فيها أذى، يعني العقوبة التي لا أذى فيها أصلا ما هي عقوبة هذه. ولهذا يعني مما يؤيد أنه أذى كونه عقوبة، لأنه ما دام عقوبة لا بد أن يكون فيه أذى. نعم. أيضا من الأشياء التي يصاب بها الحيض أنه شيء تتعلق به من الأحكام ما لا يحصى. طيب. تتعلق به من الأحكام ما لا يحصى، يعني الأحكام كثيرة جدا، ولكن ذكر الإمام النووي أن هذا الكتاب كتاب الحيض وباب الحيض تتعلق به من الأحكام ما لا يحصى. يعني كلمة ما لا يحصى يعني ما لا يدخل تحت العدد، الشيء الذي لا يمكن حصره أو الذي لا يمكن أن يضبطه عدد، يعني يبلغ الملايين يبلغ المليارات، هذا معنى كلمة الذي لا يحصى. تمام. ونحن بالنسبة للأحكام من حيث الأصول ممكن أن نحصي أحكام لا الحيض، هي كثيرة لكن ممكن أن تحصى، ولكن الإمام النووي لما قال أنه يتتبع عليه من الأحكام أو تتعلق به من الأحكام ما لا يحصى، يريد يعني بالنظر إلى التفاريع، فأن الحكم الواحد قد تتفرع منه أحكام وهكذا. فبهذا من هذا القبيل عم الأحكام التي تتعلق بالحيض لا تحصى، أحكام كثيرة لا تحصى بنظر إلى التفاريغ. وأما الأحكام الأصلية فإنها ممكن إحصائها، لأن كلمة لا تحصى يعني التي لا يمكن أن تدخل تحت عدد أي عدد كان، ومن حيث الوصول قد تدخلها تحت ذلك. نعم. أيضا مما يصاب به باب الحيض أو مما يصاب به له الحيض أنه شيء يتعلق بكثير من الأبواب الفقهية، يعني يكاد أنه يعني ليس هناك شيء يتعلق بكثير من الأبواب الفقهية مثل الحيض. فالحيض يتعلق بكتاب الطهارة من حيث أنه ينقض الوضوء ويوجب الغسل ويوجب الاستنجاء، وقد يكون هناك يعني يوجب إزالة نجاسة إذا كان هناك نجاسة في ثوب أو بدن حصلت منه إلى آخر ذلك. أيضا يدخل في كتاب الصلاة من حيث أنه تحرم الصلاة أي صلاة كانت مع الحيض ولا تصح بل ولا وتسقط المكتوبات به بل ولا ينعقد قضاها عند الله تحفتي والمغني خلافا لله النهايه الى اخر ذلك من الاحكام. وايضا يدخل في كتاب الصيام ويدخل في كتاب الاعتكاف ويدخل في كتاب في باب الغسل ويدخل في باب الطواف ويدخل في باب العده ويدخل في باب الاستبراء وهكذا الى غير ذلك من الابواب. فانه يدخل في ابوابنا يعني يتعلق به أو يتعلق بكثير من الأبواب الفقهية، وهو يكاد أنه أكثر من غيره من بقية الأشياء في تعلقه بله بكثير من الأبواب فهو يتعلق ممكن نقول يتعلق بعشرة بعشرين من أبواب له الفقهية. يعني معناته معنى يتعلق يعني يذكر في ذلك الباب، فمثلا لما نقول باب الصلاة يذكر الحيض فيه، لأن الحيض من شروط صحة الصلاة وندخل في كتاب الصيام يذكر الحيض لأن أيضا من شروط صحة له الصوم، ندخل في الاعتكاف ندخل في العدة يذكر الحيض وهكذا. هذا معنى كونه يتعلق به بكثير من الأبواب الفقهية. أيضا أنه شيء من له من الأمور الخاصة بالنساء، الحيض هو من الأمور الخاصة بالنساء لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأشياء على ثلاثة أقسام، منما هو خاص بالرجال وهو نادر، ومنما هو خاص بالنساء وهو نادر أيضا، ومنما هو مشترك بين الرجال والنساء وهو الأكثر. الأكثر في الأشياء التي تتعلق بها أحكام شرعية هي يعني الأشياء المشتركة بين الرجال والنساء، فمثلا الاستنجاء والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة والصلاة وإلى آخر ذلك، هذه كلها من الأمور المشتركة. أما الأشياء الخاصة بأحد الجنسين الرجال والنساء فهي قليلة، ومن الأشياء الخاصة بالنساء الحيض. نعم. أيضا أنه شيئنا نزوله امتحان للنساء يثبن على الصبر عليه، يعني كما ذكرنا في أشياء في أمور تتعلق بالحيض فيها شيء من التضاد، فهو عقوبة وامتحان في نفس الوقت، هو عقوبة وامتحان، وكلمة الامتحان والابتلاء بمعنى واحد متقاربات في المعنى، أي يعني إصابة المؤمن بشيء من المكروهات ليس في يعني في مقابلة ذنب أذنبه، هذا هو الابتلاء والامتحان، ليس مقابلة ذنب، فهو عقوبة من جانب وامتحان وابتلاء من جانب آخر. إلا أن العقوبة يعني لا يثاب الإنسان على الصبر عليها، لأنه يستوفيه بسبب صبره يعني الذنب الذي الإثم الذي إثم الذنب الذي أذنبه، يستوفيه بسبب هذه العقوبة، يكون هذه العقوبة سيفا لله للذنب الذي أذنبه، لكن في صبره على الله امتحان يثاب على ذلك، بل أكثر ما يثاب عليه المؤمن الصبر على الابتلاء.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: والله أحد الله الصمد.
1: المعنى الصمد المقصود في الحوائج على الدوام.
0: لم يلد ولم يولد.
1: لم يلد لانتفاء مجانسته، ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه.
0: ولم يكن له كفوا أحد،
1: أي مكافئا ومماثلا.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. محمد
1: رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة أنوار لا إله إلا الله. وقد سبق في دروس ماضيات أن تكلمنا لماذا هذه السلسلة، وتكلمنا عن من معاني لا إله إلا الله، وتكلمنا عن أركان لا إله إلا الله، وتكلمنا عن شروط لا إله إلا الله. وسنبدأ اليوم حديثا مهما جدا في فضائل لا إله إلا الله، وهذه هي هذا هو الجزء الأول من هذا الموضوع، فضائل لا إله إلا الله. لا تنسوا يا أيها الإخوة أن هذه السلسلة عقدت لأن الله تعالى أمرنا فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فنحن نلتزم أمره جل جلاله فنعلم ونتعلم. ثم نحن عقدنا هذه السلسلة من أجل أن يتثبت الإيمان في القلب، ذلك لأن المؤمن في هذه الحياة يتعرض لقلاقل وبلابل وفتن ومغريات ومخيفات تريد أن تصده عن الدين، فهو بحاجة إلى ما يثبته. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدروس مثبتة للا إله إلا الله في القلوب، ومثبتة للإيمان في القلوب. ثم هذه الدروس جاءت من أجل أن نحفظ أنفسنا من الضياع، ومجتمعاتنا من التشرذم، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد وهي توحد الكلمة. ورابعا وأخيرا، هذه السلسلة من الدروس جاءت لتزيد الحب في القلب، ذلك لأن ذكر المحبوب، تكرار ذكر المحبوب، كثرة ذكر المحبوب توقد نار الحب في القلب، بل تؤجج جذوة الحب والشوق إلى حضرة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأن يحقق لنا كل هذا الذي صبونا إليه وأملنا منه، وكل المنى أن يرضى الله جل جلاله. فضائل لا إله إلا الله. اعلموا أيها الإخوة أن لشهادة التوحيد فضائل كبيرة ومناقب عظيمة ومكانة رفيعة، بل إن فضائل لا إله إلا الله فوق ما يحصيه المحصون وفوق ما يعرفه العارفون، لأن لا إله إلا الله هي حقيقة الأمر كله. إنما خلق السماوات والأرض وبعثت الرسل والكتب وخلقت الجنة والنار لأجل لا إله إلا الله، فكيف نحصي فضائلها؟ ابن أبي الدنيا الحافظ جمع رسالة فيها أحاديث وآثار في فضل لا إله إلا الله. ابن رجب الحنبلي له كتاب عن كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، فيه فصل عن فضل لا إله إلا الله، يقول في مطلع هذا الفصل: وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. وذكر 35 فضيلة للا إله إلا الله، والأمر أكبر من ذلك. فلا إله إلا الله هي ثمن الجنة، وهي نجاة من النار، وهي أحسن الحسنات، وهي أفضل الأعمال، وهي أكثر الأعمال تضعيفا. وشهادة التوحيد توجب المغفرة، وتجدد ما درس من الإيمان في القلب، وتخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل، ويصدق الله قائلها، وتعدل عتق الرقاب، وتكون حرزا من الشيطان، ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة، وهي أمان وحشة القبر وهول الحشر، وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم، وتفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في هذا الدرس سأعرض عليكم بعضا من فضائل لا إله إلا الله مع دليلها، وفي آخر الدرس ما هي الوظيفة العملية بعد هذا العرض. يتسع درس اليوم أن أعرض عليكم 10 من فضائل لا إله إلا الله. إن شاء الله الدرس القادم نتحدث عن 10 أخرى، وفي كلا الدرسين نثبت في النهاية ما هو المطلوب مني ومنك بعد أن تعرفت على شيء من فضائل لا إله إلا الله. اللهم حققنا بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا مع أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا في الدنيا نحيا لأجل لا إله إلا الله، ونموت لأجل لا إله إلا الله، ونبذل مهجنا خدمة للا إله إلا الله. فضائل لا إله إلا الله: 1، هي كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. روى ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، الله أكبر. لا إله إلا الله في كفة، والسماوات ومن فيهن إلا الله عز وجل، والأرض ومن فيها في كفة، لا إله إلا الله رجحت فيهن ومالت. لا إله إلا الله كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الوزن والميزان. روى الترمذي وحسنه وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. إذن يؤتى بعبد يوم القيامة 99 سجل عند وزنه عند ميزانه، وقال له: أحضر وزنك. 99 سجل، كل سجل مد البصر، شوفي بقلب هالسجل ماذا قلت، ماذا عملت، أين ذهبت، أين رجعت، أي موقع دخلت، بماذا نطقت، من أين اكتسبت المال، في أي جهة أنفقت هذا المال. 99 سجلا، نسأل الله السلام لنا ولكم. يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. يقال: ألك عذر أو حسنة؟ في شيء حسنة مو موجودة إلنا. قال: فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنات، إنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، عبده ورسوله. بطاقة مثل كرت الفيزيت والله أعلم، أمام سجلات 99 كل واحد مد بالبصر، شو بدك تساوي كرت الفيزيت أمام هذا الوزن؟ فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. طبعا يا أخوان، هذه لا إله إلا الله لا تنسوا بأن لها شروطا، لا تنسوا بأن المفتاح مفتاح الجنة له أسنان، لا تنسوا بأنها بحاجة إلى علم، بحاجة إلى إخلاص، بحاجة إلى صدق، بحاجة إلى يقين، بحاجة إلى انقياد، بحاجة إلى قبول، بحاجة إلى محبة. لا تنسوا بأن لا إله إلا الله لها ثمن، هي صحيح كلمة تقال في اللسان لكنها عقيدة ينعقد عليها القلب، وفهم يفهمه العقل، وهي كذلك سلوك ينعكس في الحياة، وهي أنوار تتنعم فيها الروح. نسأل الله أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله. فأول فضيلة للا إله إلا الله: كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. 2، هي أفضل الذكر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. 3، هي أفضل ما قاله النبيون. أخرج أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خير ما قال النبيون لا إله إلا الله أفضل الذكر لا إله إلا الله كلمة ثقيلة في الميزان لا إله إلا الله من أجل يا أخوان أن نتحقق جميعا هذه الفضائل ستسمعوا في النهاية من أجل أن نتحقق جميعا بلا إله إلا الله قولا وعملا وحالا أربعة لا إله إلا الله هي كلمة النجاة سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرج من النار في الصحيحين عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله ألا أخبر بها الناس فيستبشروا قال لا إذن يتكلوا حتى ما يفكروا الناس أنه بمجرد أن يقولوا لا إله إلا الله خلاص يخرج من النار بعدين يا أخوان لا تنسوا يخرج من النار لكن لا ندري كم يبقى فيها إذا لا سمح الله في تقصير مع الله عز وجل اجتهدوا أن نقول لا إله إلا الله وأن نعلم ونحقق لا إله إلا الله حقيقة بحيث نكون متمسكين بها قولا وعملا وحالا خامسا من فضائل لا إله إلا الله لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون كل الرسل جاءت لهذه الكلمة ما أعظمها من كلمة يا أخوان ما أعظمها من منزلة ما أعظمها من لفظ ما أعظمها من حال ما أعظمها من عمل أن تكون وأن أكون وأن تكوني متحققين نكون جميعا متحققين بلا إله إلا الله سادسا لا إله إلا الله هي أحسن الحسنات أحسن الحسنات على الإطلاق لا إله إلا الله أرأيت إلى الصدقات أرأيت إلى مجالس العلم أرأيت إلى الصلوات أرأيت إلى الاستغفار أرأيت إلى جبر الخواطر أرأيت إلى أطعام الطعام أرأيت إلى صيام رمضان أحسن الحسنات لا إله إلا الله قال أبو ذر قلت يا رسول الله كلمني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات قال هي أحسن الحسنات الله يحققنا بلا إله إلا الله ويجعلها حقيقة في قلوبنا حتى نعمل بما تقتضيه هذه الحقيقة طبعا لما بيكون لا إله إلا الله في قلبي أعظم الأمور إذا أمرني صديقي بأمر فيه معصية وأمرني الله بترك هذا الأمر إذا لا إله إلا الله بقلبي قوية طبعا سأترك المعصية وكلام صديقي ولو كنت أحبه بس إذا لا إله إلا الله بالقلب ضعيفة ستجد من يبرر لنفسه أكل الحرام ويتعلل بعلل ما أنزل الله بها من سلطان وستجد من يبرر لنفسه الذهاب نحو الحرام والعلاقة مع النساء بالحرام ويتعلل بعلل ما أنزل الله تعالى بها من سلطان وتجد من يأكل المال الحرام والشراب الحرام والمطعومات الحرام ويتعلل بالعلل ويتعلل بالأعذار وبالأسباب لكن من قويت لا إله إلا الله في قلبه من علم أن لا إله إلا الله أحسن الحسنات من علم أن لا إله إلا الله كلمة النجاة من علم أن لا إله إلا الله الكلمة التي جاء من أجلها الرسل وأنزل الله من أجلها الكتب من علم أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة هناك سيتغير حاله بس بده يعلم مو بس بعقله بده يعلم بقلبه بده يعلم بروحه حتى تستقر لا إله إلا الله في كل خلية من خلايا وجوده سبعة لا إله إلا الله كلمة تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل ففي الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا

ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه جل جلال الله. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. قولوا يا أخوان قولوا لا إله إلا الله، اجتهدوا أن تتحققوا بلا إله إلا الله، راقبوا قلوبكم تنطق مع كل خلية من خلاياكم لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، لا خافض إلا الله، لا رافع إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معين إلا الله، لا مصلح إلا الله. ثمانية، من فضائل لا إله إلا الله أنها الكلمة التي ينظر الله تعالى إلى قائلها. يا سلام، ومن نظر الله تعالى إليه لا يعذبه. نظرة من حضرة الله تعالى والله يا أخوان تصلح أحوالنا كلها، تصلح أحوال الكون كله. سلوا الله تعالى من جنابه الكريم نظرة فيها رضا علينا. خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه مصدقا بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. فتق الله تعالى لها السماء فتقا وحتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. شايفين يا أخوان، مخلصا بها روحه مصدقا بها لسانه. أما يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم عمله يكذب هذه القولة، يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم روحه تخالف هذه القولة. إن شاء الله الله يحققنا جميعا، وهذه الدروس لتعيننا جميعا على تثبيت هذه الكلمة في كل خلية من خلايا وجودنا إن شاء الله. تاسعا قبل الأخير، من فضائل لا إله إلا الله أنها الكلمة التي يصدق الله قائلها. فأخرج النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر جل جلال الله. إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي جل جلال الله، أنت تقول وربك يصدقك. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. عاشرا وأخيرا يا أيها الإخوة، لا إله إلا الله هي أكثر الأعمال تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون حرزا من الشيطان. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. شو رأيكم؟ خلني ورد تشتغل أنت في يومك بالذكر، تشتغل بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كررها في اليوم. أنت ذاهب إلى عملك وأنت عائد وأنت جالس وفي بيتك، وراقب بأن قلبك يواطئ لسانك في معاني هذه الكلمة. يا أخوان، عرضت عليكم وأيتها الأخوات، عرضت عليكم 10 من فضائل لا إله إلا الله، وثمة 10 أخرى إن شاء الله في الدرس القادم، ثم هناك 10 ما نستطيع أن نحيط بها، فلا إله إلا الله أصل الأمر كله، لكن هي تذكرة من أجل أن نتعلق بلا إله إلا الله. إذا كانت لا إله إلا الله لها هذه الفضائل ولها أكثر وأكثر، ما المطلوب مني ومنك؟ ما المتوقع مني ومنك مع لا إله إلا الله؟ 1، المتوقع مني ومنك أن تكثر من الذكر بلا إله إلا الله، أن تكرر لا إله إلا الله. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط أذكار الصباح وأذكار المساء بلا إله إلا الله، وأنتم قرأتم قبل قليل أذكار الصباح وتقرؤون من المساء أذكار المساء، تتذكروا قديش في لا إله إلا الله بأذكار الصباح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، اللهم عافني.

0: شو قلنا شو قلنا شو قلنا، في تكأ بالكلام. الأفاضل كانوا يجعلون لا إله إلا الله زبدة كلامهم ومحور كلامهم، يخلطونها بكلامهم، إذا قاموا وإذا قعدوا وإذا ضحكوا وإذا بكوا لا إله إلا الله معهم. نصيحة يا إخوان، خلي لا إله إلا الله معك، كرر لا إله إلا الله، أعد لا إله إلا الله، حدث بلا إله إلا الله، أخبر بلا إله إلا الله، ما دامت لها هذه الفضائل العالية. متوقع منا أولا أن نكثر من لا إله إلا الله. رقم اثنين، متوقع منا ثانيا أن نتحقق بمعنى لا إله إلا الله، بمعنى لا أتوكل إلا على الله، بمعنى لا أنظر في رزقي إلى الله، بمعنى أنني لا أحب إلا من يزيدني قربا إلى الله عز وجل، بمعنى أنني لا أفعل إلا ما يأمرني الله عز وجل، بمعنى أنني لا أترك إلا ما نهى الله تعالى عني، بمعنى أن حبي كله لله تعالى، أن أعمل بما تقتضيه لا إله إلا الله، أن أقول لا إله إلا الله واحد، وأن أعمل بما تقتضيه لا إله إلا الله اثنين. ثالثا وأخيرا، متوقع منك أن تحب لا إله إلا الله وأن تعظم حرمتهم. فالمنسوب يا أخوان لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. أرأيت إلى أجير في دكان جارك إذا جاء إلى دكانك وأخطأ معك وأنبته تأنيبا شديدا أو ضربته أو زجرته أو آذيته، شو بيصير مع جارك؟ جارك بيزعل منك، بيقول لك يا أخي لما فعلت؟ بتقول له يا أخي أجيرك أساء إلي، بيقول لك طيب قل لي أنا أؤدبه، بس أرجوك أنت لا تتكلم معه كلاما ناقصا. يعني إذا كان المعلم بغار على أجيره ولو كان أجيره مخطئا، ولله المثل الأعلى يا أخوان، الله عز وجل يغار على عباده. المنسوب لجانب الحق يا أخوان تنبغي مراعاة نسبته. هؤلاء العباد، كل العباد عباد الله منسوبون إلى حضرة الله تعالى، فاحذر أن تؤذيهم، فاحذر أن تسيء إليهم، فاحذر أن تعتدي عليهم، فاحذر أن تحزن أحدا منهم، لأنك من أهل لا إله إلا الله، فأنت تعظم أهل لا إله إلا الله، وتحترم أهل لا إله إلا الله، وتحب أهل لا إله إلا الله، فتقبل من محسنهم وتتجاوز عن مسيئهم، ترحم صغيرهم وتحترم كبيرهم، وتعطي لعالمهم حقه، تعين من أراد منهم الإعانة على الطاعة، وترحم عاصيهم في زلته. يا أخوان ويا أخوات، هذا شيء من فضائل لا إله إلا الله، وللموضوع تتمة، وهذا هو ما هو مطلوب منا مع لا إله إلا الله. اللهم حققنا بلا إله إلا الله قولا وعملا وحالا، واجمعنا معها واجعلنا معها في الدنيا وعند البرزخ وفي الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعان.

0: فقرة الإعلانات.
1: هل يضيع ابنك في فراغ الإجازة؟ أنقذ وقته قبل أن يسرقه الفراغ. الشوارع، الشاشات والجوالات، رفقاء السوء. حارة الرضيمة وخيل بتريم تقدم لكم الدورة الصيفية الثامنة، دورة تبني العقول وتهذب النفوس. علم نافع، أخلاق حميدة، مهارات مفيدة، بيئة آمنة. بدأ التسجيل من يوم الأحد 6 من شهر محرم. الرسوم 1000 ريال فقط. المدة 40 يوما من المتعة والفائدة. الفئة العمرية من الصف الأول ابتدائي إلى الصف السابع. وقت التسجيل من 10 صباحا إلى أذان الظهر. وقت الدراسة من 9:45 إلى 12:30 ظهرا. مكان التسجيل والدراسة معهد دار الصالحين بخيلة. المقاعد محدودة، لا تفوتوا الفرصة الذهبية لاستغلال الإجازة الصيفية بما ينفع أبنائكم. للاستفسار والتسجيل يرجى التواصل بالأرقام التالية: مشرف الدورة 77252245، نائب المشرف 77008390، صادر عن إدارة الدورات بحارة الرضيمة وخيلة بمدينة تريم. وجد أحد الإخوان جوال LTE بشارع دار المصطفى بتريم عيديد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 736551198 أو 774-339-432.
2: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
3: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند 1:00 ظهرا ويعاد يوم الأحد عند 11:00 صباحا.

0: التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عبد الرحمن بن عوف رضي الله
0: يعني عنه. رضي الله عنه يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط. بالضبط لما دخل على المدينة
1: ما في جيبه ريال
0: ولا جيبه ولا ريال وقال لهم دلوني على السوق دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا
1: هذا هنرجع نقولها للشباب
0: بالضبط بالضبط
1: معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء قال لهم لا أريد شيء بارك الله لكم في أموالكم بارك الله لكم في مزارعكم ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
1: يا من يحب الله.
2: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مستمعي ومتابعي إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان من دار مصطفى بتريم، نحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. نحييكم ونرحب بكم في هذا الصباح المبارك من هذا اليوم الفضيل، يوم الجمعة، في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ومجلس الإفتاء المباشر فاسألوا أهل الذكر، والذي يأتيكم عبر إذاعة وقناة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. بداية نرحب بكم والترحيب الكبير بضيفنا الكريم الشيخ سالم بن أحمد البكر الخطيب. حياكم الله شيخ سالم، أجزاكم الله خير للحضور، ونفع الله بكم المستمعين والمتابعين وجميع المسلمين. وبداية الشيخ سالم، نحن الآن في مستهل هذه السنة الجديدة وفي شهر محرم، فحصلنا في فضيلة الأشهر، وهي شهر محرم، شهر حرام عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك بداية سنة جديدة، وكذلك يوم جمعة، يوم مبارك وسيد الأيام. ونريد الشيخ سالم في هذا اليوم خصوصا أن نعرف كيف يستقبل المسلم هذه السنة الجديدة، السنة الهجرية، وكيف يعقد النية الصالحة التي توفر له الفضل والجزيل في هذه السنة كاملة.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ وندخل في الإجابة على السؤال، في بس تهنية لإخواننا الذين جاءوا بعد أداء فريضة الحج، ما تسنت لنا فرصة قبل هذا أن نهنيهم، طمعا في أن ندخل في ولو في بعض الأشياء مما أثابهم الله سبحانه وتعالى بها، سواء كانوا في بلدنا أو أي بلاد أخرى. فهم ابتداء أجابوا نداء الرحمن، لهم الذي جاء على لسان خليل الرحمن يقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج أتوك رجال، فخرجوا ينفقون بذلك أموالهم لأجل أداء هذه الشعيرة، ولأجل أن يصلوا إلى تلك الأماكن المعظمة المشرفة، وليقيموا بفرض الكفاية على الأقل على جميع الناس، لأن الحج كل سنة يكون على الأقل في أن يكون فرض كفاية، لا يكون مجرد تطوع. وهؤلاء قد أثابهم الله سبحانه وتعالى بحضوره وأداء الطواف حول الكعبة المشرفة، وأيضا الوقوف بعرفة الذي هو لب الحج وزبدته، ثم بعد ذلك المبيت مزدلفة، ثم المبيت بمنى ورمي الحجار، ناويين بذلك أن تتخلص نفوسهم من الشيطان وانتصار نفوسهم على الشيطان. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى زيارة حبيب الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد ذلك عادوا من فضل الله تبارك وتعالى مغفورة ذنوبهم، رجعوا كيوم ولدتهم أمهم. فعليهم أن يحافظوا على هذا الخير الذي ساقهم الله، ولا يعودوا إلى شيء من المعاصي، ويجاهدوا أنفسهم على أن يظهر فيهم سر الحج وبركته. تقبل الله منهم ومن جميع الحجاج والمعتمرين، وشركنا معهم فيما تفضل الله سبحانه وتعالى به عليهم. وبالنسبة للجواب عن السؤال، هذا العام بداية السنة الجديدة هو بدايتها من محرم، فعلى المسلم أن يستعد بذلك بالنيات الصالحة، لأنه لا يضمن أن يعيش السنة كاملة، فبالنيات الصالحة تسبق نية المؤمن خير من عمله، فهي سابقة للعمل. فالنية التي يبدأها الإنسان في هذه السنة يستحضر ما أمكنه من استحضار الأعمال الصالحة، وأنه كل عمل صالح ما هو مطلوب شرعا أن يفعله، وكل عمل سيء ينوي أن يتجنبه، والأعمال المباحات ينوي أن يعملها بنيات صالحات، لأن المباح إذا قرنته النية لا يكون مجرد مباح، وإنما ينتقل من درجة المباح إلى درجة القربة. لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. وهو كما قلت بأن هذا شهر حرام ومن الأشهر الفاضلة، ومطلوب فيه جميع الأعمال الصالحة بخصوصها، وتجنب جميع الآثام في هذا الشهر بخصوصه. وبما أنه مقبل علينا الأسبوع القادم يوم الجمعة، هو 9 أو 10 من المحرم، فنتعرض ولو يسيرا إلى الكلام على تاسوعة وعاشوراء. تاسوعة هو 9 من المحرم، وعاشوراء اليوم 10 من المحرم، وصيام يوم 10 من المحرم مطلوب، وكذلك أيضا 9، وقد جاء في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة فرأى اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم عن الصيام قال هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون نجى الله فنحن نصومه شكرا لله تعالى قال أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه ولكن بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يومين بدل أن يصوم يوما لأجل أن يخالف اليهود هم يصومون يوم العاشر فقط فنحن أولى بموسى منهم فنصوم يومين وأيضا مخالفة لهم فكان صيام يوم التاسع ويوم العاشر سنة ينبغي للإنسان أن يحرص عليها بما في ذلك النساء ولو كانت المرأة مزوجة ولو كان من دون إذن زوجها هو المرأة لا يجوز لها أن تصوم نفل وزوجها حاضر إلا بإذنه هذا بالنسبة للنفل التطوع الذي ليس راتب يعني ليس مؤكد أما بالنسبة ليوم عرفة ويوم التاسوعة وعاشوراء فهذه تصومها ولو منعها زوجها مثله مثل الرواتب ركعتين قبلية الظهر ركعتين بعدية الظهر وكذلك الرواتب أطلقوا الكلام فيها رواتب مؤكدة وغير مؤكدة هذه تصليها ولو منعها الزوج لأن هذه مكملات للفرض بينما النوافل الأخرى تريد أن تصلي التراويح تريد أن تصلي ركعتين هكذا لله تعالى لزوجها أن يمنعها من ذلك لكن كما قلنا تاسوعة وعاشورة وعرفة هذه لا يمنعها يمنعها من صوم يوم الاثنين إن شاء ويوم الخميس كذلك لو حقه أن يمنعها وأي نوم أي يوم تطوع له أن يمنعها بما في ذلك أيام الست أيام الست من شوال أو أيام العشر من ذي الحجة له أن يمنعها من ذلك فهذا الصيام يوم عاشوراء هو على مراتب أعلى ثلاث على أربع مراتب ممكن نجعلها المرتبة الأولى
0: ممكن قبل ما تأخذون المراتب نأخذ اتصال من أبو أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل أخي أبو أمين
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: صوت ضعيف الصوت
0: تفضل صوتكم واضح
2: طيب طيب اسمعني حين انت
0: نعم اسمعك تفضل
2: طيب معي أربع أسئلة
0: تفضل
2: السؤال الأول في شخص كان هذا الشخص ظالم ياكل يسرق يكسر السيكلة والسيارات ياكل ما يتيم كان ساق ظالم بعدين اندم أخذ هذا حرام واندم بعدين حتى يروح عندهم يقول سامحونا يستحي حتى يروح عندهم يستحيوا ألو
0: تمام
2: يستحيوا بعدين قال هنا في آية في القرآن الكريم قال ربكم أدعوني أستجب لكم يدعي يعني الله سبحانه وتعالى هو يستحمل المسؤولية منصف يصرف بعوضهم هذا صحيح راح سؤال
0: يدعو بإيش؟
2: ألو
0: نسمعك قلت يدعو بماذا؟
2: السؤال الثاني
1: الله يتحمل المسؤولية
0: الله يتحمل المسؤولية عنهم تمام تفضل
2: السؤال الثاني طيب السؤال الثاني
0: تفضل
2: ألو
0: تفضل اسمعك ضع سؤالك الثاني
2: في شخص يقول له صباح الخير يقول صباح الخير يقول صباح الحوش والنكد والهموم رع حزن رع غالية ورع واحد من هذا الشخص يقول هذا كلام
0: واضح السؤال واضح
2: يقول الحمد لله
0: تمام
2: السؤال الثالث
0: تفضل
2: السؤال الثالث موضوع النية وفي شخص نساء ينوي نيته على صوم شهر رمضان النية هذا بيصوم يوم ونساء ينوي
0: تمام
2: لكن عنده عزم كان صاف هذا اليوم عنده عزم عنده بكره بيصوم واحد حكم هذا واحد سؤال
0: واضح سؤال
2: السؤال الرابع الأخير
0: تفضل
2: موضوع الصلاة موضوع الخشوع في الصلاة إن في شخص لا يدري هل يأتي خشوع أو لا يأتي خشوع لكن يبقى النية ودع السفاح والفاتحة وكان يصلي كان يدري هنا كان مدور خشوع يصلي من الخشوع
0: تمام
2: وحكم هذا
0: واضح سؤال
2: واضح
0: حسنة إن شاء الله
2: أفضلكم الله خير
1: تمام الصيام مع عاشورة مع تسوع على مراتب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع فاحتمل أن لأصومن التاسع زيادة على العاشر وهذا هو الاحتياط أو لأصومن التاسع بدلا من العاشر وهذا رأي آخر لكنه الأكثر أو أنه الظاهر منه أنه لأصومن التاسع لأن العاشر هو اليوم الذي نجى فيه موسى قد شرعه عليه أفضل الصلاة والسلام فيبقى عندنا يوم آخر هم يصومون يوم هو عليه أفضل الصلاة والسلام كان يصوم يومين أو يريد أن يصوم يومين فالمراتب المرتبة أن يصوم يوم التاسع والعاشر والحادي عشر احتياطا ليوم عاشوراء قد يكون في خلل في الشهر فيصوم قبله، وبعضهم يزيد من يوم الثامن احتياطا ليوم تسوعة الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر فتكون 4 أيام، لكن لو صام 3 أيام هذه احتياطا يوم التاسع احتياطا للعاشر، وهو أيضا مطلوب في ذاته صيام يوم التاسع وأيضا يوم الحادي عشر. المرتبة الثانية أن يصوم يوم التاسع والعاشر، المرتبة الثالثة أن يصوم يوم العاشر، ثم بعدها مرتبة أن يصوم يوم التاسع فقط، حتى لو صام يوم التاسع، لأنه احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل صيامه من يوم العاشر إلى يوم التاسع، لأنه كل واحد من هذا مطلوب بذاته، ليس مطلوب فقط لأجل الشك، التاسع والعاشر مطلوب صومهم لذاته، فتكون المراتب على ما ذكرنا. هذا تقريبا خلاصة ما يتعلق بموضوع السؤال، وزيادة علينا الكلام على تسوعة، ربما لا يتسنى الكلام
0: يكون يوم الجمعة القادم يوم التاسع.
1: خلاص
0: جزاكم الله خير. سلام. ونذكركم أيها الأخوة المستمعون بأن إمكانكم التواصل معنا مباشرة عبر طرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر عبر الرقم 4141111، وكذلك عبر رسائل الواتساب عبر الرقم 77111857. وبداية شيخ سالم، نأخذ سؤال امرأة وقالت أنها وجدت ذهب في زواج في بيت أهلها، وأخذت هذا الذهب وحفظته وسألت أهلها وسألت زوجات أهلها زوجات أبنائهم أخوانها وكذا، وما حد عرف أن هذا حق، لكن كذلك أعلنت عند غير أهلها وعند غير زوجة أهلها. قال ومرت الآن 10 سنوات ولم يأتي أحد ولم يتخبر أحد أبدا، والآن قيل لها أنها خلاص يجوز ليش أن تصرفي فيه وتتصدقي أو أنش تبيعونه وتتملكين المال، كيف حكم هذه المسألة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للجواب، إذا لقيت هذا المال في بيت ويدخله الناس، فهو المرتبة الأولى قال لصاحب البيت إن ادعاه، لأن اليد لصاحب البيت، لو قال صاحب البيت حقي هذا الذهب فهو له، وإذا لم يكن لم يدعه فهو قالوا كاللقطة، ينزل منزلة اللقطة. فرق بينه وبين اللقطة أن اللقطة تعرف على أبواب المساجد والأماكن الاجتماع الناس، بينما هذا يعرف للناس الذين حضروا هذا الزواج أو حضروا هذه المناسبة، لأنه من واحد منهم ليس لأناس آخرين، فهذا الفرق الذي بينه وبين اللقطة، ولكنه بالحقيقة ينزل منزلة اللقطة في كل الأحكام، وليس حكم المال الضائع، خلافا لما يفتي به بعضهم بأنه يقول بأن هذا حكم المال الضائع، فإذا كان مال ضائع يصرف المصالح العامة للمسلمين، لا بل حكم اللقطة. تعرف هذه المرأة على الأناس الذين دخلوا هذا البيت، ثم بعد ذلك إذا عرفته التعريف اللائق به، والتعريف يكون لمدة سنة، لكن إذا عرفتهم في بحيث أنها دارت عليهم كلهم هؤلاء الذين دخلوا هذا البيت ولم تصل إليهم، فلها أن تتملكه بعد ذلك، يكون ملك لها تتملكه، فإذا ظهر صاحب هذا الذهب يوم من الأيام وثبت بأنه حقه عليها أن ترد له، وإذا كانت تصرفت فيه عليها البدل له، لأنه هذا ذهب صح؟
0: ذهب.
1: ذهب أي ذهب، هذا مثلي، فيأتي بعد ذلك بمثله من الذهب، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وهنا كذلك سائل يقول أنه ماء الدار هنا في دار المصطفى، هل يجوز لمرأة تسكن خارج الدار، طالبة من خارج الدار، أن تأخذ الماء من دار المصطفى وتشرب منه؟
1: هو هذا باعتبار إذا هو وقف أو لا يجوز لها أن تأخذ، إلا إذا كان العرف يقضي بأنهم كانوا ينقلون الماء إلى الجيران من قبل عند تأسيس دار المصطفى أو عند هذا الوقف، لأن الوقف يعني يراعى فيه العادة، المعروف عرفا والمشروط شرطا، يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ينزل في مثل هذه الأحوال، فقالوا العادة المضطردة في زمان الواقف إذا علم بها تنزل منزلة شرطه، هذا إذا كانت العادة جرت بذلك، فإذا كان لم تجري العادة بذلك يعني عند التأسيس أو عند هذا الوقف، فلا يحق لها أن تأخذ منه شيء، لأن هذا موقوف على دار المصطفى، على طلاب دار المصطفى أو الساكنين في دار المصطفى، وهم رجال لا نساء، ليس لها أن تأخذ منه شيء.
0: عليك في ظن الرضا؟
1: لا، لأنه هذا إذا قلنا بأنه وقف، لكن لو فرضنا أنه هذا حد متبرع به، لو كان شخص هو متبرع بهذا الماء، إذا ظنت الرضا بأن هذا لها أن تأخذ منه باعتبار ظن الرضا، لكن الوقف لا يكون في ظن الرضا، لو كان واقف على النساء لا يدخل فيه الرجال، واقف على الرجال لا يدخل فيه النساء، المساجد التي هي موقوفة على النساء ليس للرجال أن يدخلوا فيها إلا إذا كان قد جرت العادة بها عند وقفها، لا وإلا لا يجوز لهم رجال يدخلون مسجد حق نساء، لا، ولو فرضنا أنه مساجد خاصة موقوفة للرجال فقط ليس للنساء يدخلون في هذا، فكل شيء واحد يلتزم على حسب الوقف، لأنه هو واقف وخصصه بهذا لأنه كان مملوك له، وهو جعل أخراجه على سبيل الوقف في هذا الشيء بخصوصه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا مسألة، شخص يسأل ويقول أنه أخذ، في رجل أخذ قصبة لأبوه، أخذها من أبوه واستخدمها، قصبة هو قال قصبة يعني ممكن قصبة حق الشغل اللي يشتغلون بهذه واستخدمها في الشغل ومرت فترة، والآن قال الولد رفض أن يرجعها للأب، وأبوه يطالبه أن يرجع له القصبة، والأب قال والابن هذا يرفض وقال خلاص هذه حقي وتملكها، وقال علما بأن هذه القصبة يعني سعرها الآن غالي يعني، فما حكم هذا الولد الذي أخذ قصبته؟
1: هو إذا كان بالفعل هذه القصبة حق الأب فالولد أخذها في الأول بإيد منه هذا جائز، ثم بعد ذلك إذا طلب إرجاعها منه فواجب عليه أن يرجعها له، وأي تأخير بعد ذلك يعتبر إثم من جهتين، أولا من جهة أنه مالك يطالب بحقه لو كانت عارية ليست مؤجرة معه أو مؤجرة وانتهت مدة الإجارة فهو آثم بتأخير الحق عن صاحبه، ولا يحق لمال مسلم أن يأخذ مال مسلم إلا ما أخذه عن طيب نفس. والأمر الثاني أنه هذا أيضا من العقوق أن يؤذي الأب، وكل ما كان في إيذاء للأب يعتبر هذا من الحرمة إذا كان لا يعتبر هذا مجرد تعنت من جهة الأب. ثم بعدين الأمر الرابع الأمر الثالث هذا يكون على الولد هذا أجرة لهذه القصبة من وقت طالبه فيها والده أن يعيدها ولم يعيدها، فهو آثم وعليه الأجرة لكل هذه المدة، ولا يحق له. وإن كان الابن هو هكذا حصلت في عدة مواقف أن الأبناء يستولون على مال الأب، والأب عارف أنه ما بيقدر لا بيحاكمه ولا بيقول شيء، والأب ضعيف بالنسبة للابن، الابن الآن كبر واستولى على سيارة واستولى على سيكل وعلى هذا ورافض أن يردها له، ما يدري أنه هذا فيها عقوبة أزيد مما لو كان أخذ مال آخر، لأنه هذا أيضا يترتب عليها عقوق وعقوق من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر العقوق، وأيضا استيلة على مال مسلم بغير حق، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير.
1: فيجب عليه هذا أن يتوب سريعا وأن يرجع القصبة إلى والده ويعوضه عن الأيام التي مضت حتى ما استخدمها، لأنه هذا مثلها أن تقوم بأجرة، لها أجرة فعليها أجرة للمدة المدة كلها وإن لم يستخدمها، والله أعلم، إلا أن سامحه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول أنها أخذت أو اشترت أرض ب60,000 ريال سعودي، ومرت الآن 8 أشهر على هذه الشراء، يعني هذه مدة كاملة في على الشراء قالت، والآن تسأل هل فيها هذه الأرضية زكاة أم لا فيها زكاة بعد 8 أشهر؟
1: هي اشترت أرضية ب60,000 وتسأل عن هل عليها زكاة ولا
0: بعد 8 أشهر من الشراء.
1: هي لا تجب عليها الزكاة في 3 أحوال، وتجب عليها الزكاة في حال واحد. نبدأ بالأول بالحال هذا الذي تجب عليها الزكاة فيه، إن اشترت هذه الأرض على نية أن تبيعها فهذا يكون عليها الزكاة، لأن يعتبر الآن هذا مال تجارة، فيكون عليها الزكاة تقوم آخر السنة ثم تخرج الزكاة
0: بعد سنة، لكن
1: أي بعد السنة إذا مضت عليها سنة، وكل سنة بعدين يكون ما دامها باقي عنها عندها ولا رجعت عن نية بيعها، هي ناوية أن تبيعها، لكن لو نوت أن تبيعها ثم بعدين تراجعت إن كان قبل مضي السنة فليس عليها زكاة أصلا، وإن كانت لا بعد مضي السنة، السنة هذه قد تخرج زكاتها والسنة التي تراجعت عن بيعها ليس عليها زكاة فيه، فهذه قلنا بأنها الصورة هذه التي تكون عليها زكاة فيه، 3 صور ليس عليها زكاة. إن اشترت هذه الأرض ليس بقصد بيعها وإنما بقصد أن تبنيها مثلا سكن لها أو لحد من أولادها، أو كذلك أيضا إذا كان بنيتين، بنية بيعها إن وجدت مشتري وإلا أنها تريد أن تجعلها سكن، ما هي نية خالصة للتجارة. الأمر الثالث إذا أطلقت، اشترت هذه الأرض ماذا نويت؟ قال ما نويت، اشتريت خارج خلق يشترون أراضي، اشتريت أرض مثلهم، هل على نية بيعها؟ قالت ما حصل في بالي. هل على نية للدخار تريدونها لأولادك أو تريدونها سكنة لك؟ قالت ما حصل في بالي شيء. فهذه 3 الأمور لا تجب فيها زكاة ولا يكون عليها زكاة إلا إذا تمحضت نيتها، تمحضت نيتها في شراء هذه الأرض لأجل أن تبيعها، والله أعلم، ولم تتراجع عن نية بيعها، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سؤال سائل يسأل عن الذبح، قال الذبح فوق الساس، فوق ساس البيت أو في القطع حقه، قال يذبح بعض الناس، وقال هذا الذبح يكون النية فيها دفع العين ودفع الأذى عن صاحب البيت وعن البيت، قال ما حكم هذا الذبح وهل يجوز أو لا؟
1: في بالنسبة للمسلم إذا فعل عملا أصل أنه يكون مربوط بالإسلام، لأنه معه قرينة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تصرف عن أن يراد به ذبح لغير الله تبارك وتعالى. هو في حال أنه ذبح لغير الله تعالى قاصد الجن أو الشياطين، فهذه تكون ميتة ولا يحل أكلها، ولو كان يعتقد أنهم ينفعون أو يضرون استقلالا خرج من الإسلام بهذا الاعتقاد. لكن ما حد يفعل ذلك اعتقادا بأنه في جن أو إنس ينفعون استقلالا، وإنما هذا يذبح لله تبارك وتعالى لدفع أذى الجن أو لدفع الحسد أو لدفع هذا، ثم بعد ذلك يتصدقه أو يأكله. فإذا كان الذبح لله تبارك وتعالى بهذه النية بقصد أن يدفع أذى الجن أو أذى الإنس أو أي أذى وعين أو أي شيء، فهذا المذبوح حلال ويمكن أن يأكله وليس في ذلك شيء. فالعبرة بوجود النية، وإذا ما نعرف الأصل على أنه مسلم فإذا هو يذبح لله تبارك وتعالى، لا يذبح لشياطين ولا الجن ولا لغير ذلك، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الأول مسألة أبو أمين، كان يسأل عن رجل ظالم ورجل عمل عدة من المعاصي وكذلك في حقوق الناس، ضرب هذا وكسر سيكل هذا، قالوا فعل عدة أشياء متعلقة بحقوق البشر، قال ثم أراد التوبة لكن استحى، يعني استحى أن يعتذر إلى هؤلاء الناس ويخبرهم بأنه ماذا فعل لهم، وقال الآن قال دع قرأ هذه الآية التي فيها أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، وقال أوكل الأمر لله وأن الله سبحانه وتعالى سيتحمل عنه هذه المعاصي، هل يجوز هذا التصرف أم نقول واجب عليك أن ترجع إليهم وتعتذر إليهم وتخبرهم ماذا فعلت معهم؟
1: نعم، لا تبرأ ذمة هذا الشخص الذي تعدى على أموال الناس بالأخذ أو بالإتلاف إلا بإرجاعه إليهم أو طلب الاستحلال منهم، وإلا لا يزال محبوس عن مقامه الكريم في قبره، وإلى أن يدخل أهل الجنة الجنة إلى أن يقتص منه، فيوم القيامة تلغى الدراهم والدنانير لا جزاء بها، وإنما يكون الجزاء بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته فيعطى للباقين، أو يوضع من سيئات أصحاب الحقوق، هذا يضع في سيئته ماشي طريق إلا إرضاء هذا الناس ويرجع الحقوق إليهم، وإن كان في هذا هو مستحي، وإن كان مستحي هو الذي جنى على نفسه، هو الذي تصرف في هذا، وكان المثل يقول من خرج بإصبعه يرجع براحته، هو الآن الذي تعدى وقام يتلف عليهم دراجات أو سيارات أو يسرق منهم شيء، فإذا تاب لابد من إرجاع الحقوق لأصحابها، وإلا لا تزال ذمته مشغولة ومطالب بها يوم القيامة. وبعد ذلك قال أنا هل يمكن أستند لهذه الآية الكريمة ادعوني أستجب لكم، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحمل عنه تبعات الناس. نعم هو أمر مطلوب، يعني هذا احتياطا يفعل ذلك، ولكن من يدري أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاه، المضمون أن يرد الحق لأصحابه، إذا رد الحق لأصحابه هذا مضمون ببراءة الذمة، أما كونه يدعو الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى مجيب الدعاء وهو محل الطمع، فيدعو الله بهذا على كل حال، ثم بعد ذلك إن أجابه الله وعلم أن الله قد استجاب دعاه فهنيئا له، لكن من أدرى أن الله قد استجاب دعاه أنه سيتحمل عنه تبعات الناس يوم القيامة، فإذا إذا ما قبل الله فمعناه أنه هو بنفسه سيتحمل تبعات الناس لله سبحانه وتعالى، وبالتالي تؤخذ من حسناته، فإذا فنيت الحسنات أعطي من سيئات الناس وازداد سوءا فوق سوءه والعياذ بالله. فما دام الأمر ينفع الدراهم والدنانير عادها لم تلغى بعد عاد لا يزال على قيد الحياة، يأخذ بالاحتياط ويروح ويطلب الناس حتى بيستحقرونه حتى لكن بتكون ذمته بريئة، إذا مات الله سبحانه وتعالى لا يحبسه عن مقامه الكريم مباشرة إلى النعيم، ولكن إذا كان باقي حقوق الناس ماشي النعيم في القبر، باقي حقوق الناس انتظر فينها، محبوس عن مقامه الكريم والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وعندنا توضيح السائل الذي يسأل عن البنت الذي تأخذ الماء التي هي من خارج دار مصطفى، قال هنا لا يقصد دار مصطفى إنما يقصد دار الزهرة، هي ساكنة خارج دار الزهرة لكن طالبة وتأخذ الماء من دار الزهرة.
1: تمام، نفس الكلام، هو إذا كانت العادة جرت عند تأسيس دار الزهرة أو تأسيس هذا الماء، إذا باعتبار بأن وقف جرت العادة بأخذ الناس حتى لو كان رجل الناس يأخذون من هذا الماء، فيمكن الأخذ رجلا كان أو امرأة، وإذا لم تكن العادة جارية بذلك فلا يجوز أن تأخذ من هذا الماء لا رجل ولا امرأة، لأن العادة يكون العادة محكمة، لكن هذا مش العادة اليوم، العادة عند التأسيس أو عند وجود هذا الوقف، وإذا كان هذا الذي يقوم بهذا الماء هو شخص متبرع به فيمكن أن تأخذ من هذا الماء إذا ظنت رضاه بذلك، أو تعوضه مبلغ من المال مقابل الذي أخذته. والله أعلم.
0: يعني عليهم الآن الرجوع إلى الإدارة وسألهم عن حكم الأخذ من هذا. جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك نفس السائل يسأل عن الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا حوض النبي ويسقينا بيده الشريفة. وقال هنا بالنسبة للنساء، كيف بالنسبة للنساء؟ هل يعني النساء لهن مكان مخصص لكي لا يحصل اختلاط ويسقينها النساء، أو أنه في الآخرة ترفع الأحكام والتكاليف ويكون النساء مع الرجال في نفس الحوض في نفس المكان؟
1: لا، هي بعض الأحكام والتكاليف لا تزال موجودة، هي بعض التكاليف قد ارتفعت، لكن بالنسبة لغض البصر كما جاء في حديث سيدتنا فاطمة أنها إذا مرت تقول لأهل الموقف غضوا أبصاركم، فإن فاطمة بنت محمد أو بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ستمر. فمعنى أن في بعض الأشياء لا تزال موجودة، وهذا الآن وقت إكرام في الغالب والله أعلم أن يكون مكان للنساء ومكان للرجال، وليس معناه أنه مختلطين مثل ما هم قاموا من القبور. لما قاموا من القبور قاموا، وهم الآن ما قام خوف، قال لا، لما قال سيدتنا عائشة قال يا واسا وتا إذا ينظر الرجال النساء والنساء رجال، قال الأمر أشد، هذاك اللحظة أمر أشد، ولكن هذا وقت نعيم، فربما يكون الرجال بجانب والنساء بجانب والله أعلم.
0: يمكن تكون هناك السيدة فاطمة الزهراء والسيدة خديجة يكون مسؤولين على قسم النساء وسقي الناس.
1: الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك السؤال الثاني من أسئلة أبو أمين يسأل عن رجل متشائم، وقال والناس لما يقول له صباح الخير يرد بأنه صباح كذا وصباح كذا والأسعار غالية، ما حكم هذا التشاؤم وما نصيحتكم لهذا الرجل؟
1: هو التشاؤم هو مضر، أولا مضر بصحة هذا الرجل، كل يوم يفكر في هذه الأمور سيعلوه الشيب مبكرا والله أعلم، وكذلك أيضا تبتليه الأمراض، ويقولون تفائل بالخير تجده، هذا أمر مطلوب يعني تفائل الحمد لله أن هذا الشر الذي هو فيه أو الناس الذي هم فيه من الغلاء ومن غيره عادي، يمكن يكون أشد منه، يمكن يكون غلاء ولا يجد شيء أبدا، لا أكل ولا شرب ولا شيء لو أراد الله، لكن فضل الله تبارك وتعالى إذا كان في غلاء لا يخلو عن اللطف، فيسر الله سبحانه وتعالى من أماكن أخرى ما على الأقل ما يحصل به ما يأكل به. يقولون ما حد بيت جائع من دون عشاء، لو بحثت عن شخص تبحث عنه أنه ما عنده شيء أبدا ما تجد أحد ما عنده شيء، من فضل الله تبارك وتعالى تجد عند الناس على الأقل ما يكفي من ثلاث الوجبات، متفاوت فيه في قدر الوجبة لكنه عنده ما يكفي. وعلى كل حال لو فرضنا هذا التأسف ما بيفيده شيء، وإنما هذا كأنه يشكو الله سبحانه وتعالى، من الذي أراد هذا شيء؟ لولا إرادة الله لما كان، فالله سبحانه وتعالى أراد فكان، فكأنه يشكي الرحيم إلى من لا يرحم. تشكي الناس يقول ماذا صباح الزفت، صباح الجوع، صباح كذا صباح كذا، ما الفائدة؟ ما الذي عاد عليك لو كان ليس لا هو الأدب ولا هو الكلام العقلاء؟ فهذا يدل على سفاهة فيه، هذا سفيه، لو كان عاقل ما كان يقول هذا الكلام، قل تفاءل بخير، صباح الخير، صباح الورد، حتى صباح اللبن، صباح شيء انه مما يتفاءل به. نعم والله اعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الثالث يسال عن رجل في رمضان ونسي نيه الصوم، وقال لكن هو في الليل عازم، يعني عنده عزم وعنده عزم قوي على انه سيصوم، لكن لم ينوي النيه المعروفه المتعارفه، ما حكم صوم
1: هذا؟ مجرد عزم، اذا ما حصلت النيه ما يعتبر صومه غير صحيح. فإذا كان في رمضان عليه الإمساك والقضاء، وإذا كان خارج رمضان من عقد الصوم.
0: كيف سيكون العزم؟ فرق بين العزم و...
1: أي العزم على أنه والنية. سيصوم في الغد لكن ما استحضر النية، كما قلت أنت الآن ما استحضر النية التي هي أنه نية الصيام الغد، على أنه قال بعدين بقوم أنا بتفلح وبعدين بحضر النية، ولكنه ما فعل ذلك فنام فما حصل، هذا مجرد الخاطر، مجرد خاطر أتى له على أنه سيصوم من دون أن يستحضر النية الصحيحة لصيام الغد، لا تكون نية صحيحة.
0: ولو نواه مجرد خاطر نواه نية شهر كامل على مذهب الإمام مالك،
1: نية الشهر كامل على مذهبنا غير صحيح، لأنه كل يوم يعتبر عبادة مستقلة وكل يوم لابد له من نية، ولكن مع ذلك المشايخ يعني يقولون ينوي من بداية الشهر صيام جميع الشهر احتياطا، لعله يوم ينسى فيكون صحيح على مذهب مالك ويقضي احتياطا على مذهب الشافعي. فيمكن لو نواص صيام جميع الشهر وبعض الأيام نسي النية فمعتبر هذا الصيام، وهذا ليس خاص برمضان، أي صيام متتابع، لو أصام نواص صيام يوم العشر من ذي الحجة نواص صيامها ونسي النية في بعض اليوم ما صام أبدا لا ليل ولا نهار، فهذا مكتفى به عند المالكية وليس مكتفى به عندنا، لأن كل يوم عبادة مستقلة، وبشرط عند المالكية أن لا يحصل ما يقطع الصوم، لو نوت المرأة من أول صيام جميع الشهر من أول رمضان وفي مثلا منتصف الشهر جاءتها الدورة لمدة 5 أيام ثم بعدين واصلت الصيام من دون نية جديدة فهذا اتفاقا لا تصح لأنها حصلت ما يقطع النية السابقة وهو أيام الدورة أيام الحيض التي جاءتها فلا بد من نية جديدة حتى على مدى الملكية لصيام بقية الشهر والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وبالنسبة لذكرتم صوم العشر في هنا سائلة تقول أنها في صيام العشر في وهي تتسحر تأخرت في السحور وهي تأكل السحور أذن الأذان الثاني أذان الفجر الصادق قالت فالطعام الذي في فمها أخرجته ما حكم صيامها الآن؟ هل يعتبر صيامها صحيح؟
1: أولا يعتبر تقصير منها والمطلوب قبل أن يطلع الفجر بفترة يكون الواحد قد أمسك احتياطا للصوم ليخلي صومه هكذا مبهدل ما هو داري هو صوم صح هذا ولا ما هو صحيح صام رمضان ولا ما صام رمضان صام الأيام المطلوب صيامها تاسوعة وعاشورة مقبل علينا ما هو داري الآن هو يحصل له لأنه هذا الصيام يوم عاشورة يكفر ذنوب سنة بيكفرها الله أعلم حصل للتكفير هذا ولا لا ربما كثير ناس والله أعلم صاموا عرفة الماضي وما حصل لهم التكفير لأنهم تعجلوا في الفطر أو تأخروا في السحور فهم صاموا كما الناس لكنهم باقي دقائق من غروب الشمس وتحقق غروب الشمس هم ما فعلوا ذلك فكان الصوم باطل. على كل حال بالنسبة لصحة الصيام هو الأصل بقاء الليل بالنسبة للفجر يعني هذا الأصل عدم دخول الفجر والأصل بقاء الليل والأصل أن أكلها كان قبل الفجر بمجرد ما سمعت الفجر تخرجه لكن الواقع أن المؤذنين هؤلاء لا يؤذنون أول ما يدخل وقت يترقب دخول وقت ثم بعد ذلك يؤدي يعني معناه يمكن تفرق لو شخص مضبوط على الأذان يمكن تفرق نصف دقيقة فهذه النصف دقيقة ربما أكلت في الوقت فاحتياطا أن تقضي هذا الصوم لكن الأصل إذا لم تتيقن طلوع الفجر واحتمال أن هذا المؤذن أخطأ تقدم قبل وقته في احتمال فإذا الأصل أن صومها صحيح ولكن احتياطا وشبهة كبيرة في بطلان صوم هذا وأن صوم هذا ما صح لها والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الأخير يسأل عن رجل في صلاته يقوم بكامل الأركان والشروط يقرأ الفاتحة حتى يقرأ دعاء الاستفتاح قال والأذكار لكنه لا يحضر قلبه في الصلاة ولا يخشع قلبه في الصلاة ما حكم صلاته؟
1: الصلاة من ناحية الظاهر هي تعتبر صلاة صحيحة إذا توفرت الأركان والشروط واجتنبت المبتلات ولكن هذه الصلاة كالثوب البالي أو كالشيء الذي لا روح له لأن روح الصلاة هو الخشوع خشوع هذا معناه يدل على أنك أنت قائم لله تبارك وتعالى أنك انصرفت عن الدنيا لله ولكن الواقع إذا أنت تصلي أقمت صورة الصلاة لكن الحقيقة الباطنة ما أقمتها والصلاة إنما تكون كاملة إذا قامت صورتها الظاهرة وحقيقتها الباطنة الصورة الظاهرة بإحسان القيام والركوع وعدم الحركات في الصلاة التي تبطل الصلاة أو هي حركات مذمومة حتى الحركة والحركتين من دون سبب ينبغي لك أن لا تفعلها هذه والإتيان بتسبيحات الركوع والسجود وما هي من الأركان القولية تأتي بها هذه الصورة الظاهرة والحقيقة الباطنة بأن تقبل بقلبك على الله هذه الصلاة أنت الآن تعتبرها مشروعك الآن في الدنيا أنك تنصرف عن كل شهوات الدنيا وملذاتها وآلامها وأحزانها إلى الله سبحانه وتعالى وتقوم للصلاة فهكذا تعتبر أنت صليت إذا كان لا الصلاة كما التي يصليها عامة الناس أو كثير من الناس إنما أقام الصورة الظاهرة فقط يخاف يوم القيامة أن لا تتقبل منهم ولا صلاة وتكون صلاة ما هذه مردودة عليها كلهم وهذا إذا أقامها بشروط الصحيحة وأما إذا كان أخل فيها إما بحركات أو بنقص شيء من الطمانينات أو شيء من الأركان القولية أو الفعلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل مسيء صلاته صلي فإنك لم تصلي فالظاهر أنه صلى لكن يأتي يوم القيامة فإذا به مع تارك الصلاة وتارك الصلاة كبيرة من الكبائر عياذ بالله فلذا أول ما تحسن في هذه الدنيا إحسان الصلاة وما يتعلق بالصلاة فإذا أحسنت الصلاة يحسن لك الله سبحانه وتعالى ما بعدها إذا شفت لخبطة في حياتك أو أمورك ما هي مرتبة هذا ارجع إلى نفسك وابحث عن الصلاة هل الصلاة عندك مضبوطة ولا ما عندها ما هي مضبوطة اضبط الصلاة اضبط ما تنشغل أنت بحضور مجالس كثيرة وأنت صلاتك ما ضبطتها بعد اضبط الصلاة هذه هي الأصل هذه نتيجة حضورك للموالد والمواسم الخير التي في البلد أنك تكون بعدها أن تحسن صلاتك ما شاء الله ما يفوت شيء من هذه المجالس أبدا نتيجته لكن حتى صلاته ما أحسنها هذا هذا من الخلل الكبير. يعني هذا كما يقولون حصات مسيال، ما انتفعت بالوعظ والذكر الذي ينتفع، لأن نتيجة وفائدة هذه المجالس وثمرتها أن يحصل عندك أنت الآن تأثر بهذه المجالس، لا كان يحضر ويستمع يدخل من الأذن ويخرج من الأذن الأخرى كما يقال، فهذا من التقصير الكبير. فنعود كلنا بأنفسنا، نحن لا نزكي أنفسنا، نحن أيضا محل الخطأ والسهو والنسيان، فنرجع ومع بداية هذه السنة خصوصا ننوي نية صالحة بأن أهم ما نهتم به الصلاة، فهي عمود الإسلام، ما دامت الصلاة موجودة الإسلام موجود، إذا تخلخلت الصلاة يتخلخل الإسلام معها، ويخاف أن يسقط الإسلام بعدين وتذهب لا إله إلا الله محمد رسول الله عياذ بالله، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سؤال قال أنه في والد زوج أبنائه، زوج الأول والثاني وكذا، قالوا بقي الابن الأخير، فالابن الأخير هذا لم يزوجه، قال لكنه أعطاه مبلغ، قال أعطاه مليون ريال يمني، قالوا هذا المليون مقابل أن زوجت أول أخوانك، فهو ما بيتكفل بتصاريف أو تكاليف الزواج لكن أعطاه هذا المليون يكفيه، هل هذا يغني الوالد في العدل ويكون عادل بين أولاده أم لا؟
1: على الولد أن يحمد ربه على هذه النعمة أنه وجد من يزوجه أو يعطيه مبلغ من المال لأجل أن يتزوج به، لأنه لا يجب على الأب أصلا أن يزوج أبنائه، وكونه زوج بعدهم ربما في فترة كان معه فلوس أكثر مما هو الحال الآن، المال هذا مال ظل زائل وحال مائل، يعني ما حاجة تضبطها معك أنك خلاص معك مال أنك تبقى العمر كله.

0: معك مال، ما يمكن يوم ماشي مال يوم مال يوم وهكذا. على كل حال هو إذا أمكن الأب أن يعطيه زيادة على ذلك فهذا من باب الإحسان المطلوب، لأنه أحسن من تتصدق عليهم هم الأقارب، كلما كان أقرب كلما كانت الصدقة عليه أولى من الصدقة على غيره، صدقة على أولادك البالغين المحتاجين أولى من الصدقة على أولاد إخوانك، والصدقة على أولاد إخوانك أولى من الصدقة على الأبعد، كلما كان أقرب منك كلما كانت الصدقة عليه هو أولى منه. فإذا كان الأب يقدر على زيادة على ذلك ينبغي له أن يعطيه من باب الربح على الله، ولكن لا يحق له الابن أن يطالب أباه بشيء لا بالمليون ولا بأقل من المليون، لأن الأب في هذا متفضل، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وفي هنا سائل يسأل عن الزكاة ويقول هل في 100,000 ريال يمني زكاة أو لا؟
0: 100,000 ريال يمني هو الخلاف بين العلماء في تقدير العملة الورقية، هل العملة الورقية تربط بالذهب أو تربط بالفضة، يعني تقدر زكاتها بالذهب ولا بالفضة. فإذا قلنا بالذهب معناه إذا صارت قيمة 100,000 85 جرام بالذهب، و85 جرام بالذهب 100,000 هذا لم تبلغ فيها شيء، ويمكن بعدين تقديرها بالفضة، الفضة 595 جرام من الفضة، 595 أو يقولون 21 أوقية من الفضة. إذا بلغت 100,000 هذا قيمة 21 أوقية من الفضة أو بلغت 595 جرام من الفضة فيكون عليه الزكاة فيها. أولا بالنسبة لو قدرناها بالذهب والقولين يكاد أن يكون متكافئين، يعني يمكن أن يأخذ بأنها زكاتها أن العملة هذه زكاتها زكاة ذهب فلا يجب عليه إخراج الزكاة في 100,000، ويمكن أن يخرجها يعتبرها فضة، فعليه أن يسأل هل هذه 100,000 تأتي له بخمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة أو لا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك هنا عندنا سؤال مهم ويسأل فيه الشخص، قال في هذا الزمان وانتشار الفتن وخصوصا يعني دخول بعض الأفكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال بالنسبة للبنت والعذراء هل يجوز للأب ووليها أن يعطيها الجوال وتستخدم فيه النت أم لا؟
0: هو من ناحية الجواز يجوز أن يعطيها، الجواز حكم شرعي لا ننتقل إلى التحريم إلا لدليل، فنعم يجوز أن يعطيها الجوال ويجيب لها الجوال، لكنه هناك إعطاها الجوال هل هذا أمر مطلوب شرعا، هل هذا أمر مستحسن أو لا؟ الجوال جهاز ذا حدين، فيه النافع فيه الضار، ربما ناس ينفعهم الله بالجوال أي منتفع حصلوا فيه المكتبة وحصلوا فيه الفوائد الكثيرة، وربما يصل إلى الضرر لأكبر الضرر، وأعظم ضرر في هذا هو تواصل النساء مع الرجال الأجانب أكثر من المشاهدات المحرمة، أعظم شيء هذه فتنة تخرب البيوت وتخرب الأسر وتغير الزوجة على زوجها والبنت تضيع، والبنات يتأثرن بالخداع، بعض الرجال مخادعين ويظهر أنه محبته إليها وإنما هو يريد أن يصيدها. فالأب إذا أراد أن يعطي ابنته شيء من الجوالات هذا يكون على بضوابط، ليس بهذا أنها مثلا هي بتخرج من البيت تروح إلى المدرسة، يحتاج أنها تتواصل معها في حال الطوارئ حصل لها شيء أو محتاجة إلى شيء فتتواصل، هو يجعل هذا للطوارئ، ولكن الأحسن الابتعاد عن هذا من أصله، لا يعطيها شيء أبدا حتى تتزوج وتذهب إلى بيت أهلها. وكان عندنا هنا في مدينة تريم يحتاطون للعذارة ما لا يحتاطون لغيرها من بقية النساء، حتى كان في وقت قريب إلى وقت قريب كان العذارة لا يخرجوا من البيوت إلا في المساء بعد المغرب، بتروح إلى عند خوالها، بتروح إلى عند عمام الآخرين، تروح إلى متى هو بين المغرب والعشاء، بل حتى النساء عموما. لكن أمر العذارة أشد يعني فيها، حتى ما كان يتركون عذرة وحدها في البيت خوفا عليها لأنها عذرة، وما يخلونها تتلبس لباس الزينة الكاملة، ليه؟ لأنها عذرة يريدون يعلموها الحياة، لا يجعلونها تخضب يديها بالحنة ولا شيء من الحنة أبدا، خلونها يديها صافية، كل هذا لأنها عذرة مصونة زيادة عليها كالجوهرة التي نخاف عليها، هذا من باب الخوف عليها من باب الحرص عليها لا من باب منعها حقها، لا من باب أننا نحافظ على هذه جوهرة قيمة لا نظير لها، إذا فقدت المرأة شرفها وفقدت حياءها فقدت خيرا كثيرا، والله أعلم.
1: جزاك الله خير سالم. شخص هنا يسأل قال أنه يأتيه شك في الصلاة وهذا الشك يكثر في صلاته، قال ويكون حتى مثل الوسوسة، ما حكم كيف يتصرف مع هذا الشك، وهل يهمله ويعرض عنه أو أنه يتبعه؟
0: هو العلاج الأول في مثل الوسوسة هو الإعراض عنها، يعرض عن هذه الوسوسة فيكون هذا بداية الطريق للعلاج،

0: لحاله دائما انا قريت الفاتحه، يقول الشيطان لا ما قريت الفاتحه، خلاص قول انا قريت الفاتحه واعرض، يكون بالاعراض، لا تناقش الشيطان انا قريت الفاتحه ولا ما قريت الفاتحه. وهذا بالنسبه لمن ابتلي بالوسوسه، فقالوا الاحتياط بالنسبه للموسوس هو ترك الاحتياط، ولكن بالنسبه للانسان السليم العادي عند الشك هذا يلزمه ان ياتي بالفاتحه، فالاحتياط في حقه هو الاحتياط بالنسبه للانسان السليم، وبالنسبه للانسان المصاب بالوسوسه او بدايه الوسوسه فحقه الاحتياط هو في ترك الاحتياط، وياخذ بالاقوال ويمشي من دون ان يتلفت بهذا، ويحسن خصوصا اذا كانت هذه لا تزال في اولها ان يعرض نفسه على طبيب اخصائي في هذا حتى يساعده على الشفاء او يقدم له بعض الادويه، وهذا التداوي هذا امر مطلوب شرعا، يعني يسن التداوي، يعني ما هو يعتبر انك مجنون، لا ما هو بشرط ان تكون مجنون، ويكثر هذا الشخص من الاستغفار، لان ربما تكون هذه عقوبه، احيانا قد تكون عقوبه الوسوسه، احيانا قد تكون اكرام من الله سبحانه وتعالى نتيجة حرصه، وهذا هو ولد عنده الوسوسة، أحيانا قد يكون عقوبة لأنه كان ملابس شيء من المعاصي، فيستغفر الله ويتوب إليه ويسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء، وإن شاء الله يحصل له الشفاء، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤاله الثاني يقول أنه الأول يسأل عن الشك والوسوسة، الثاني يسأل عن النسيان، قال ينسى في الصلاة قال. ويكثر هذا النسيان منه.
0: هذا معناه أنه يدخل الصلاة من دون حضور قلب، لو كان يحضر القلب فيه، هو أساسها كما ذكرنا سابقا أساسها من الوضوء، يحرص على أن يحضر قلبه في الوضوء، لما يغسل وجهه يستشعر الوجه، ويحبذ أن يأتي بدعاء غسل الوجه، وهو أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجهه كما يبيض وجوه عباده، وهكذا بقية الدعاء الذي يأتي بقية الأعضاء، حتى لو قلنا بأنه غير مطلوب بخصوص الوضوء، هو مطلوب لكونه دعاء وهو مناسب للحال، حتى الشيخ ابن حجر الذي يقول بأنه لا يسن الدعاء من هذه الجهة لا يسن، لكنه قال أنه مناسب للحال، يعني مناسب لحال تدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، زيد إلى أن بقية علماء مثل العلامة الرملي كان يقول مطلوب يسن أن يأتي بهذا الدعاء، فاستحضاره للدعاء ومعنى الدعاء وغسله للوجه، وأن السيئات تتقاطر مع غسل الوجه، والسيئات تتقاطر من اليدين مع غسل اليدين، وهكذا هذا سبب لأن يكون يحضر قلبه بعدين في الصلاة، لكن إذا غاب القلب في الوضوء فسيغيب في الصلاة، هذا نتيجة حتمية، والشيطان هذا يجتهد الإنسان في صلاته من أجل أن يشغلها، بمجرد ما يحرم في صلاته يأتي له الشيطان ويوسوس عليه ويلبس عليه في صلاته، كل حسد هذا من الشيطان، وطريقتك أن كلما حصل لك هذا الخاطر وأنت في الصلاة وخارج الصلاة قبل أن تدخل تستعيد بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم.
1: فكيف يتعامل مع النسيان الآن إذا نسي أشياء في الصلاة؟
0: كيف؟ على حسب التفصيل.
1: قال انه ينسى كثير،
0: هو هذا علاج النسيان، لكن ما الذي نسيه يختلف الحكم باختلاف، هذا نسي هذا ركن يجب عليه ان يعود اليه، اذا كان اماما او منفردا يجب ان يعود اليه، لان يعتبر هذا كله لغو الى ان ياتي بمثله، واذا كان مأموما يتبع الامام اذا كان هذا الذي نسيه فرض، ثم ياتي بركعه بعد سلام الامام، ولكن اذا نسيه هو سنه من السنن، هذا ما يؤثر في نسيان السنن، لأنه الحمد لله ليس ملزم أن يأتي بها، لكن إذا نسيها ركن ما هتصح الصلاة حتى تأتي بالأركان كاملة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سؤاله الثالث والأخير كذلك متعلق بالصلاة، وكأن الشخص حريص على الصلاة وعلى إتقان الصلاة، يقول أنه التفكير يأتيه في الصلاة كذلك بدون إرادة منه، هكذا يأتيه دفعة واحدة وما يستطيع دفعه، قال هل عليه إعادة الصلاة الآن في هذه الحالة؟
0: وهذا لو كان حريص على الصلاة كما تقول، هذا كان استعد للصلاة، فإذا كان في وقت الإنسان باله مشوش عاده في السوق، هو مشغول بيشتري خضروات وقيمة الصلاة بيروح المسجد، باله كله بيكون مشوش بالحاجات التي سيشتريها، فالأحسن يؤخر الصلاة إلى طالما لم يشتد تأخر الصلاة إلى وقت يحضر فيها، أو الآن حصلت مشكلة فباله مشوش منها لا يقوم الآن يصلي، لأنه ما لن يصلي، هو يعني يؤدي صورة الصلاة فقط ولكن باله مشوش، يكون الصلاة قبلها مستعد. إذا كان بعض الأئمة قال إذا خرج للصلاة لا تكلموني في شيء، لا تكلمون في شكوى ولا خلونا نصلي أولا، حتى إذا خرجنا ندخل إلى الصلاة براحة وندخل الصلاة بفراغ قلب، وهو من السنن التي ينبغي للمسلم أن يدخل الصلاة فيها أن يدخل بفراغ قلب، ما عنده شيء، ينسى كل الذي عنده مشاكل، عنده شيء، أولا صلاة ثم بعدين المشاكل ناقشها بعد الصلاة. كيف كان السؤال مرة؟
1: كان يسأل هل هو أن يعيد الصلاة؟
0: هو مطلوب إعادة الصلاة، هل يجب عليه؟ لا ما يجب عليه، إذا أتى بالأركان والشروط واجتنب المبطلات لم يفعل مبطل في الصلاة لا يجب عليه، لكن إذا ما حضر القلب أصلا أو شك بعد الصلاة في ترك شيء من الأركان أو ترك شيء من من الشروط. فأيسا

0: هو أن يعيدها احتياطا. نعم غير الطهارة. أيه.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وهنا سائل يسأل عن الأذان ويقول أنه إجابة المؤذن لكن في الإذاعة لما يؤذن في الإذاعة لما أجيبه أنا هل يسن لي الإجابة وأحصل على أجر أم لا يسن لي؟
0: نعم إذا كان هذا بث مباشر لأنه هذا ينقل الصوت إليه فيسن إجابته إذا كان بث مباشر. وهذه مسألة سؤال عنها الحبيب محمد بن حفيد في موجودة في الفتاوى هي مسألة سجود التلاوة إذا قرأ القارئ ولعله حتى في الأذان أيضا إذا المؤذن هل يجيب أو لا وكان جوابه نحو هذا على أنه إذا كان بث مباشر فيسجد لتلاوة القرآن إذا قرأ آية التلاوة أما إذا كان مسجل فالمسجل هذا لا يسن له أن يسجد للتلاوة ولا كذلك أيضا أن يجيب المؤذن. الله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وهنا سائلة تسأل عن حمل القرآن قال هي كأنها في حلقات تعليم وحلقات قرآن وفي وقت الحيض هل يجوز لها أن تحمل القرآن فقط مجرد حمله أم لا؟
0: لا حمل القرآن لا يجوز حمل القرآن للمرأة الحائض هي الذي جوزوا لها على مذهب ملكية قراءة القرآن يعني من دون حمل هذا تحمل القرآن لكن إذا حملته في الجوال موبايل أمره أخف الذي اعتقده العبد الفقير بأنه يجوز حمله في الجوال ولكن بعض المشايخ يفتي بأنه حرام لكن الذي تنزل عند الفقير بعد المناقشات والأخذ والرد في هذا بأنه لا يحرم حمل الجوال الذي فيه قراءة القرآن وتقرأ غير الحائض أصلا حرام عليها التلاوة أيضا حرام عليها التلاوة وحمل المصحف المكتوب هذا حرام عليها أن تحمله لكن بالنسبة للجوال لا ليس حرام حمله سواء كان حائض ولا غير حائض والحرام على الحائض أن تقرأ القرآن حتى لو بتقرأ حفظ على مذهبنا. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائلة تسأل عن الحنة قالت الحنة لما تضع الحنة في شعرها وتريد أن تغتسل من الحدث الأكبر من الجنابة قالت لما تغتسل يخرج مع الماء أثار حنة لون حنة وقال هذا يستمر حتى لعدة أيام يومين ثلاثة أيام فهل يكفي غسلها أو لا يكفي؟
0: نعم يكفي غسلها هذا وإن كان الماء الذي يخرج لونه ملون بلون الحنة هو هذا التغير كثير لكنه ليس التغير الفاحش الذي يسلب عنه اسم الماء إذا كان هذا في أول مرة تغسل شعرها هذا الذي يخرج كثير بحيث أنه يسلب عنها اسم الماء ما هذا ماء هذه قال ماء حنة ليس ماء ذاته ماء مطلق فهنا في الغسلات الأولى لكن في الغسلة الثالثة والرابعة هذا الماء الذي يخرج هو مغير لكنه ليس ماء فاحش يعني ماء متغير تغيرا فاحشا بحيث يسلب اسم الماء فالتغير الكثير لا يضر إذا لم يصل إلى درجة تغير فاحش هم أحيانا يعبرون بتغير كثير وأحيانا يغيرون تغير فاحش والمقصود بالتغير الكثير هو التغير الفاحش فاحش بحيث يسلب اسم الماء هذا ضابطه من يرى هذا لا يقول بأن هذا ماء أما كونه يتغير هذا أمر طبيعي تغير معه بيبقى معها إلى أسبوع يمكن أو قد يكون أقل من ذلك يستمر التغير فيه فلا يضر هذا مجرد التغير والتغير الكثير إذا لم يصل إلى درجة أن يسلب اسم الماء. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وهنا سائل يسأل ويريد نصيحة قال يريد نصيحة خصوصا الشباب الذين الآن صاروا متعلقين قال بالجوالات وحتى في المجالس العامة وفي الاجتماعات العائلة وكذا قال تجد الشاب دائم يجلس مع جواله وقل التواصل مع الآباء وقل التواصل مع الأخوان بسبب هذه الجوال قال نريد نصيحة وكذلك كيف نتعامل مع هذا الجوال وكيف نوجه استخدام الجوال للشباب خصوصا.
0: نعم هذه مصيبة عامة الجميع يشتكي منها الآباء نحو أولادهم وحتى الأولاد نفسهم مع أنفسهم يودون أن لو استغنوا عن هذا الجهاز ولكن الأمر هو قد يختلف من استخدام إنسان إلى إنسان إنسان يستخدمه في النفع فأحيانا أحسن له من الكلام الجانبي وأحيانا قد يكون لا أنه شغله هذا عن استماعي إلى مشاكل الناس وماذا عند الناس وسماع الحكم من الكبار واستفادة من تجارب الناس الكبار واستفادة من أخبار من كان سبقنا من الأولين هذا ضيعها مثل هذا الجوال فيكون حتى من باب الأدب المراعاة إذا كان هناك من يتكلم أن نغلق الجوال خصوصا إذا كان كبير في السن وأن نحترم جلوسه ونستمع إلى ما يقول فهذا أحسن من الاستماع إلى الجوال ولكن على كل الأحوال هو الأمور تحتاج إلى ميزان وضابط لهذه الأمور، لا يسترسل في مع الجوال ويترك الناس، ولا أنه يترك الجوال إذا كان هو يستفيد منه حاجته فيه أو عمله. بعض الناس قد يكون حتى عمله على الجوال، وإنما يوازن في هذا. والنصيحة العامة إن شاء الله تكون على خطباء المساجد يتكلمون حول هذا الموضوع، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك هنا سائلة تقول أنها تريد أن تعطي مقاسات، تريد أن تخيط فستان، فقالت هي تعطي الآن مقاسات جسمها للخياط،
0: خياط
1: ليست خياط. قال هل عليها إثم الآن في إعطائها مقاساتها لهذا الرجل؟
0: أهم شيء أن لا يكون هو الخياط يأخذ المقاسات بنفسه، وأما إعطاءه
1: في ورقة قالت
0: ليس فيها شيء، هذا ليس عورة ولا جزء من العورة. إن أمكنها امرأة يكون هذا من باب البعد عن الريبة تماما، وإلا لها بأس، ليس في ذلك ما يخالف الشرع، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وكذلك هي تسأل عن، قالت إذا كان في صوم نفل مثل صيام العشر أو صيام الست، قالت تنوي مع النفل كذلك تنوي قضاء شيء فاتها من فرض. هي قالت ليست متأكدة ولا تعلم أصلا أنه يمكن شيء فاتها، قالت لكن تعلق النية إذا كان في خطأ في شيء من صيام رمضان، فهي الآن تنوي بهذا الصوم النفل كذلك
0: القضاء. تمام، لكن لا تعلق النية، هي تعليق النية هذا مفسد للنية، إنما هي تنوي حتى مش عليها، هو احتمال أنه في رمضان في حاجة حصلت من تبت لها أبطلت عليها صوم، فهي تقول نويت صيام غد قضاء عن رمضان، فيقول نويت صيام غد إن كان علي شيء من رمضان. لا تقول هكذا، وإنما تقول نويت صيام غد قضاء عن رمضان وصيام يوم تاسوعة، فبعدين عاشوراء نويت صيام يوم غد عن قضاء عن رمضان وصيام يوم العاشر. والمعتمد في مذهبنا أنه يصح الجمع في الصوم بين الفرض والنفل. وهناك قول آخر بأنه لا يصح، بل في قول أنه لا يصح النفل وعليها فرض. هي الأصل في الحقيقة أنها تريد أن تحتاط فلا بأس، وهو على المعتمد، تقول نويت صيام غد قضاء عن رمضان وصيام يوم التاسع من المحرم أو يوم التاسوعة، وهكذا في عاشوراء وما بعدها من الأيام، الله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وكذلك عندنا سائلة تسأل عن الصيام، وقالت في رمضان، قالت وهي صائمة، لما فتحت كيس العصير وجدت طعم كأنه خرج منه غبار العصير أو شيء، وجد الطعم في فمها، طعم العصير. ما حكم صومها؟
0: الطعم هذا مجرد أثر، إذا ما رأت عين دخلت فصومها صحيح، والشك في هذا لا يضر، لازم تتيقن أنه شيء تطاير من العصير ودخل إلى فمها، هذا الذي يكون عليها ممكن نقول لها صومها بطل، وإلا فصومها الصحيح. وقد اغتفروا لها غربلة الدقيق إذا كانت تغربل الدقيق ويصل إليها، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وغبار الطريق إذا دخلت حتى يقل من وجود عين أنه مسامحة فيها لا يضر هذا. وكذلك إذا فتحت العصير ووجدت الطعم لا يؤثر، لأنه مجرد أثر، حتى ما يؤثر أبدا، حتى لو تيقنت أن الطعم موجود لكن ما رأت عين وصلت إلى الداخل، هذه قد تكون مجرد تروح رائحة خرجت ووجدت لما انتقلت إلى الحلق شعرت كأنها تطعم شيء، والحقيقة صومها صحيح، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وهنا سائل قال نجد بعض الأحيان مع ولد صغير من أولادهم بعض الأشياء الثمينة، وقالت نسأل الطفل من فين جبت هذه الأشياء، قال من القمامة ومن الزبالة، ما حكم الآن؟ هل يجوز لنا أن نأخذها هذا الشيء ونتصرف فيه، أو أننا نبحث عنه كيف نتصرف؟
0: من يأخذ، أهله ولا حد يجدون معه؟
1: أهل الولد. الولد قال هل يجوز لنا أخذ هذا الشيء الذي وجدناه مع ولدنا؟ هو يقول أنه أخذه من القمامة، هل يجوز لنا أم لا؟
0: أيوه نعم، هم بل يجب عليهم أن يأخذوه، لأنه هذا لا يترك هذا الشيء الثمين في يد الولد، ولكنهم ينبغي لهم أن يوسوسوا في هذا الأمر، ولا يتركون الأمر على حسن الظن بالولد. الظن هو قد يكون بالفعل حصلوه في القمامة ولا في مكان آخر، لكن يتهموا أنفسهم إذا كان هذا الولد محل التهمة، أو يمكن أن يتهم أنه قد يكون سرقها، فيحافظون عليه من باب الحفاظ عليه، يخافون على ولد ربما أنه أخذ هذا الشيء من غير وجه حق. على كل حال بالنسبة للجواب على السؤال، نعم يأخذوا هذا، ثم بعد ذلك إذا وجدوها في القمامة أو في شارع أو في هذا تعتبر من اللقطة، فيجب عليهم أن يعرفوها طالما قد أخذها ولدهم دخلت في،
1: ولا يعتبر يعني من المعرض عنه لأنه وجدوه فيه.
0: هو إذا كان، أنت تقول ثمينة صح؟
1: هو يقول ثمينة.
0: خلاص إذا ثمينة هذا ليس معرض عنه، المعرض عنه الأشياء الصغيرة، أشياء صغيرة
1: يعني لأنه وضعوا في مكان القمامة.
0: القمامة قد يكون هناك لما صبوا القمامة ما انتبهوا لهذا الشيء. لو كان عقد مثلا ذهب هل هذا يمكن يكون معرض عنه؟ لا يكون معرض عنه. تمام، على كل حال لو كان هذا الشيء هو صغير القيمة معرض عنه فيمكنهم أن يأخذوه منه وينتفعون به للصبي. على كل حال يتركونه للصبي إلا إذا كان لعبة يلعب بها، أما بعد ذلك يأخذونه يحفظونه لهذا الصبي إذا كان ما هو معرض عنه. وإذا لم يكون معرض عنه ذهب أو شيء غالي القيمة فيجب عليهم، يجب على ولي هذا الطفل أن يعرفه، يعرفه على قدر هذا المال إذا كان كثيرا غالي لابد أن يعرفه سنة على أبواب المساجد والطرقات التعريف الشرعي كامل، ثم بعد ذلك يتملكه للطفل إذا عرفه ولم يجد صاحبه. الله أعلم.
1: جزاكم الخير. قال وكذلك نفس الطفل قال لو نسأله هل صليت يقول نعم صليت، قال نحن غير واثقين من كلامي هل صلى أو ما صلى، قال هل نلزمه الآن بإعادة الصلاة؟
0: لا ما يلزمهم أن يلزموه، وإنما يحذروه فقط شوف كانك تكذب يترتب على كذبك كذا، وشوف هذه صلاة شو حاسب على على صلاتك أن أهملت فيها لأن نحن مسؤولين عليه، خوفه فقط من دون أن يلزموه بإعادة إذا احتمل، إذا احتمل له هو لكن واضح أنه كذاب. فين المال اللي توضيت؟ ماشي ما ولا موجود ما في الإناء مثلا ولم يؤخذ منه شيء فظهر كذبه، هنا يؤمر بأداء الصلاة حتى لو ادعى بأنه صلى، لكن القرائن تقول بأنه ما صلى، لكن إذا كنا نشك فيه وحتى ولو كان غالب الظن أنه ما صلى ومن دون أن توجد قرائن قطعية تقطع بأنه لم يصلي فلا نأمره بالصلاة نعم إلا في حال إذا كانت قرائن قطعية تعطي بأنه لم يصلي. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سالم ونختم بهذا السؤال، وسائل قال أنه صاحب محل جوالات حول له رصيد، هذا الرجل صاحب محل جوالات حول له رصيد وقال أنا ما طلبت من هذا الرصيد وغير محتاج، واتصل بعدين صاحب المحل هذا وقال ادفع الفلوس، قال هذا الرصيد حولته لك بالغلط بالغلط والآن ادفع فلوس قيمة هذا الرصيد، قال علما أنا غير محتاج لهذا الرصيد ولا يمكنني تحويله إليه، يعني أنا بغيت حتى أحول له الرصيد ما أقدر، قال أحول له الرصيد، هل يلزمني الآن أن أدفع فلوس مقابل هذا التحويل؟
0: لا يلزمه وإن أمكن أن يحوله يجب عليه أن يحوله، لكنه ما يستطيع خلاص كان واحد أعطاك شيء وأخطأ قال أنا شو ما بغيتها لكن اللي بغيتها لفلان، إذا صدقته بأنه أخطأ يجب عليك أن ترد له،
1: يجب عليه
0: لكن يردها
1: أن
0: يردها ما يدفع له فلوس، يدفع الفلوس هذا الآن هو أرسلها وعلى قولك أنت الآن أنه ما بيمكنه أن يحول هذا الرصيد فلا يطالب بشيء وذاك يتحمل نتيجة خطأه، بخلاف لو محول له مبلغ من المال، حول له مبلغ من ماله يمكن أن نرده أنا حولته على رقم الحساب حق فلان وأنا أخطأت بزيادة رقم ولا نقص رقم ولا بتحويل رقم مكان رقم فإذا بها جاءت لك، فهنا إذا صدقه يجب عليه أن يرجعها إليه لأن هذا بالخطأ ما هي له.
1: نعم والله. وفي حالة الرصيد هذه هل يعني يجوز له استخدامه إذا
0: نعم
1: ما بغى
0: يجوز يدفعه؟ هذا استخدام جواله هو لأنه فايت إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب،
1: ولو كان قالوا ممنوع تستخدمه خلاص
0: لا ما له حق يقوله يستخدم أنه يستخدم جهازه، هذا شيء قد فات عليه هو فايت على كل حال،
1: هي المنفعة ليست له، المنفعة لصاحب المحل الانتفاع بهذا الاتصال وهذا الرصيد،
0: لا هو الآن بينتفع بهذا الشخص الذي دخل في جواله هذا الرصيد له أن ينتفع به لأنه لا فائدة من يعني لا يستطيع إرجاعه ولا فائدة من تركه هكذا يضيع فيمكن أن يستخدمه، لكن في هذا الحال الأحسن أن يتصالحوا قال أنا ما بعطيك كل الرصيد يعني نأتي إلى حل وسط وإلا نعطي حتى الثلث ثلثين فاتت عليه نعطي إلى ثلث نحاول الصلح بينهم، لكنه حق أنه يطالب بشيء لا يطالب بشيء لأن هذا نتيجة خطأه. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شخصيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم، وإلى هنا أيها الأخوة المستمعون وصلنا إلى نهاية الحلقة ونشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم في هذه الحلقة، وكذلك الشكر لكل من ساهم وساعد في وصول هذا الخير لكم، والشكر لمن نفذ حلقة هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله مبروك بريك، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة. الله صلح لنا جميع الأحوال وعقول ذنوبنا ونبارك لنا في هذه السنة كل سنة قادمة، نبارك في أعمارنا وأحوالنا وما أعطانا الله سبحانه وتعالى من خيرات الدنيا والآخرة لحضرة النبي.
1: اللهم صل.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة، فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: هل يضيع ابنك في فراغ الإجازة؟ أنقذ وقته قبل أن يسرقه الفراغ. الشوارع، الشاشات والجوالات رفقاء السوء. حارة الرضيمة وخيل بتريم تقدم لكم الدورة الصيفية 8، دورة تبني العقول وتهذب النفوس. علم نافع، أخلاق حميدة، مهارات مفيدة، بيئة آمنة. بدأ التسجيل من يوم الأحد 6 من شهر محرم. الرسوم 1000 ريال فقط. المدة 40 يوما من المتعة والفائدة. الفئة العمرية من الصف الأول ابتدائي إلى الصف السابع. وقت التسجيل من 10 صباحا إلى أذان الظهر. وقت الدراسة من 9:45 إلى 12:30 ظهرا. مكان التسجيل والدراسة معهد دار الصالحين بخيلة. المقاعد محدودة، لا تفوت الفرصة الذهبية لاستغلال الإجازة الصيفية بما ينفع أبنائكم. للاستفسار والتسجيل يرجى التواصل بالأرقام التالية. مشرف الدورة 77252245. نائب المشرف 77008390. صادر عن إدارة الدورات بحارة الرضيمة وخيلة بمدينة تريم. وجد أحد الإخوان جوال LTE بشارع دار المصطفى بتريم عيديد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 736551198 أو 774-339-432.
3: احتاج نحن معاشرنا الآباء، يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد من هم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من عمره، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين. هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وافسح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون أن يخيط ثيابه، وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة. يقولون الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، أيا كان نوع هذه الحاجة، سواء كانت حاجة تحتاج إلى أمر عضلي، أمر ذهني، أمر يتعلق بالبناء، متعلق بالشخص ذاته، متعلق ببيته. والحمد لله الواقع أنه العقول الموجودة في مجتمعنا كحضرة موت ووسعها إلى غيرهم، أقول الله تعالى خزن فيها خيرات عظيمة جدا.
4: برنامج نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند 1:00 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: الآن بعض الناس يشجع الفريق ويشجع أصحابه على حضور اللهو من كرة القدم والسلة الطائرة وغيرها. نحن لا نحرم ما أباح الله، ولكن حبذا لو يكون هناك عدالة. إذا كان هناك تشجيع لهذه الأشياء ينبغي أن يكون إلى جانبه تشجيع لحضور مجالس العلم والخير. الآن يتبرع بعض التجار بسيارته لحضور مباراة كرة القدم من إلى أماكن بعيدة، من سيون إلى تريم وبالعكس، من تريم إلى سيون وشباب القطن وبالعكس. ما شاء الله، صدقة جارية بذلها في سبيل اللهو واللعب. ولكن ما قد سمعنا أن أحدا تبرع بسيارته لينقل الناس لحضور مجلس من مجالس العلم والخير، ولكن إلا بإجرة ربما تكون مضاعفة. لكننا إذا لمنا هؤلاء الشباب فإننا نلوم آبائهم وأولياء أمورهم، إذ أنهم هم الذين أهملوهم على ذلك. هذا الشخص الذي يربي أولاده هذه التربية ويهملهم هذا الإهمال، معناه يخاف عليه ويخشى أنهم يكونوا في المستقبل له أعداء. وقال رواه الإمام الطبراني عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان لأن يربي أحدكم جرو كلب خير له من أن يربيه ولدا لصلبه. أعاذنا الله من ذلك.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa tabi'ihim bi isanin ila yawmiddin. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah, ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata rafi'ah, wa ba'athu maqamal mahmud alladhi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin, rabbi ighfir li ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatiha.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yughfaru lil mu'adhdhini madda sawtihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
2: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله

صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والله أعلم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. اللهم عافنا وتوبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون.

نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا

عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قد

0: تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم صرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معلوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات

صنع وسخي لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لابراهيم، وسخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الرياح والشياطين والجن لسليمان. سخي لنا كل بحر ولك في الارض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الاخره. سخي لنا كل شيء من بيدي ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم.

اللهم يسر لنا أمرنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا سلامة العافية في ديننا ودنيانا كلنا صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا واطمئن على وجه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف وجل البحرين تغيان بينهما.

وجعل الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلته رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلته رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلته رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ما هو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وفهمني عنك واسمني منك وبصرني بك واقمني بشهودك عرفنا الطريق اليك وهون علي بفضلك والبسني واسد اقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي وغسل سترك امين اعوذ بك بعباد الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات

يا خفي اللدو يا لطيف السن يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نتوب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نعلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: سلفنا الصالحون ونيات لنا كل ما قرأ البردة مثل الله يفتح على هؤلاء فاكنا في أوقاتنا وعمارنا فقنا للخير وجعلنا من الخير يفتح علينا وجعلنا من في كل سائل سؤلاء ومامولة على ما يرضي الله سؤال جماله في كل حال والبركة في الأهل من العيام إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله.

0: أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ومضى البرق في الظلماء من يظلمي فما لعينك إن قلت اكتف همتا وما لقلبك
1: إن قلت استفق يا إيمي صلى الله عليه.
0: أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البالي والعلم
1: صلى الله عليه.
0: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عزول الدمع والسقم وأثبت الوجد وخطي عبرة وضلا مثل البهار على خديك والعلم
1: صلى الله.
0: نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتيض اللذات بالألم
1: صلى الله.
0: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي
1: صلى الله.
0: أتتك حالي لا سري ومستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحزم
1: صلى الله.
0: محط النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي
1: صلى الله.
0: إن اتهمت نصيحة شيء في عذري والشيب أبعد.

مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من

0: هما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم
1: صلى الله عليه
0: وسلم. كما أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من ربقة اللمم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في

0: وعلى آله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
1: صلى الله
0: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم.

0: 뭐 들으셔도 되는 거 같아요.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في صفات بعض الأساتذة المارقين وذكر التشبه وتسويد الشعر. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصلي ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات، ملء العوالم كلها وعد ذر الكائنات، مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. فلو ترى استاذ البلاء لابس ملابس رسميات، يحلق صباحا لحيته وقد يبقي شعرات، غير لخلق الله يتصاغر أمام الغانيات، وكم سواه يحلقون متشبهين بالشقات، فرار من سن الكبر إلى الصبا والصبوات، والله يبغض شيخ يتصابى بفعل المغريات، ما فائدة والشيب خط والضعف مس الركبات، ومن نعمره ننكسه فما قد فات فات، فخذ زوادك ما بقي لك هنا إلا لحظات، واتبع طريقة شافعك تعطى الشفاعة والنجاة، في عادتك وعبادتك وفي المنام واليقظات، أمر بتوفير اللي حاطاها عليه أزكى الصلاة، أفتى الأئمة الأربعة بحرمة الحلق بتات، لقول طه المصطفى عليه أفضل صلوات، أحفوا الشوارب خالفوا الكفار وارخوا اللحيات، زينه من الله للرجال كما الذوائب للبنات، حلق القفا كذا اللحى شغل المجوس أشقى الشقات، والقص عادة قوم لوط قصوا لأجل الفاحشات، يعزر القاضي بغير حلق اللحى بعض العصات، فعجب لمن يصبح يعزر صورته بالحالقات، طه وصحب وتابعين كانت لحاهم موفرات، فاختر لنفسك مرتضى المختار لك تعطى النجاة، واشبه نبيك وانت حي والقاه بها بعد الممات، خذ زينتك البس قميص مع العمامة للصلاة، وكشف راسك في الصلاة مكروه قاله الرواة، ووضعها فوق القلانس من علامات النجاة، هي فرق بين المسلمين والمشركين شر العدات، بلا مروة من كشف في السوق ركبان ومشاة، قال النبي عز العرب هذه العمائم يا دعاة، إن أهملت فالعز ضاع ما بعد ذا إلا الدنات، فمن يشابه غير طه قد وقع في مشكلات، ومن أحب أخلاق قوم حب التشبه بالصفات، يا أيها المتشبهون بالضالين والضالات، لم تشبه الكفار إلا في الأمور الساقطات، في حلق لحية أو لباس أو في سفور أو مغريات، لم تشبهوهم في صناع سلاحهم والطائرات، حتى تقوموا لجهاد هذه الفئات الضالات، ماذا الجواب للرسول عليه أزكى الصلوات، إن قال أنا نهيتكم عن هذه المشابهات، أما بلغكم ما زجرت عن التشبه بالغواة، فمن تشبه بأناس يصير منهم في الصفات، إن سعداء فهو سعيد وأشقياء ففي الشقات، شرحت ما ينفعكم في ذي الحياة والممات، ملتكم خير الملل العليا وهن السافلات، فإن تمسكتم بها صرتم على الدنيا ولات، العز في الدنيا لكم فوق نعيم الآخرات، والعز في المتابعة والذل في المخالفات، تركتكم على الطريق الواضحات المشرقات، فيها بيان كل شيء حتى اللباس والمبات، فمن مشى فيها نجا ومن يزغ في الهالكات، والشيب للمؤمن وقار والشيب نور وحسنات، الشعرة بحسنة احذر تزيل الشعرات،
2: ومن أزال الشيب زال منه الوقار والنور فات. وترجع الشعرات في حشره رماحا طاعنات. فأكرم لشيبك واخضبه بأحمر وأصفر سابغات كما أمر خير البشر، واحذر سواد قوم طغاة يسودون للافتخار أو لرغوب الناقصات. أول مخضب بالسواد فرعون طاغوت العصات، ورد حديث في غنية الجيل نبراس التقات، يسود الله وجه من سود لشيب الشعرات. وأنهم لا يروحون ريح الجنان الخالدات، حرام تسويد الشعر إلا لأهل المعركات، مجاهدين الكافرين للدين لا للحريات، لأجل إرهاب العدو بأن أعداه قوات، أو امرأة لأجل زوج لأجل نقص الرغبات. من سوده لا للجهاد فقد عصى خير الهدات، وفي زواجر بن حجر هو من كبار المعصيات، ومن ترخص يقتحم أخطار سود مظلمات، يقول قد كان فلان يصبغ وهو أتقى التقات، وكان بعض أصحاب طه يصبغون الشعرات، ما صح ذا ما صبغوا إلا لأجل الغزوات، لو اقتديت بمن ذكرت في

بل صرتم لغيركم إذا راكم مضحكات ينظر بعين السخرية ويكثر التأملات فلو ترى من صار أستاذا لتعليم البنات يمشط ويتزين صباح يستقبل المغفلات يضغط إذا صافح قليل وكيف حال الضائعات وانسخنت أحضر

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.
1: الزمان شبيه العارض.
2: كان الشبلي رحمه الله إذا قام من آخر الليل وصفى له الوقت أول ما ينشد يخاطب ربه يقول له: فإن لم ترك العين فقد يبصرك القلب. هذا اللي فقد الناس اليوم إياه. لو كان الإنسان يستشعر مولاه وأن القلب يشاهد مولاه لما كانت له حركة إلا في الرضا، ولا قيام إلا في الرضا، ولا قعود إلا في الرضا، ولا عمل إلا في الرضا، ولا شيء يقوم به أو يقيمه إلا في الرضا، حتى يبلغ مقام الرضا ويكون من أهل الاصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. عرفتوا الكثير أنتم من شيوخ مكة هذا، عرفتوا علوي عباس رحمه الله، عندكم الشيخ الكبير الإمام العظيم الذي أشاد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشيخ محمد الأمين رضي الله تعالى عنه، وشاهدتوه وشاهدت بعده عن الناس وبعده عن الدنيا وبعده عن الخوض فيها. هو بشر لا ذاب عدمه، لأنه صفى له الوقت مع مولاه أو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصار جليس الله وصار جليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عندنا الحبيب أحمد بن محمد المحضار يظل مع المصحف الشريف يتلوه، حتى قالوا إنه قرأ في قبره 40 ختمة أو 40,000 ختمة في نفس القبر، حفر قبره وكل يوم يخرج إليه فيقرأ في كتاب الله ليتنور القبر. كان يكتب للحبيب علي بن محمد الحبشي أحد تلامذته صاحب المولد هذا، يقول له: من جليس الله أحمد المحضار إلى فلان بن فلان. قال له ولده الحبيب حامد: يا أباه. قال له: لبيك. قال له: أنت من تجليس أنا؟ قال له: أنا ما أنا معكم إلا بالجسم، أما القلب مع ربكم، قد تتكلمون فلا أشعر، وقد تلهون فلا أشعر، وقد ترفعون أصواتكم فلا أشعر. هؤلاء الرجال وصلوا إلى درجة رتبة العلم الذي وصفهم الله به: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما معنى العلم؟ هذا العلم علم النصب وعلم الرفع أو علم الخفض أو علم الصرف أو علم الحيض أو شيء من مثل هذه العلوم، علم معرفة الإنسان بربه. إذا عرف الإنسان ربه معرفة تامة كان معه في كل حال، ومن كان مع الله كان الله معه على كل حال، ومن كان مع الله عز عليه أن يلهو، عز عليه أن يغفل، عز عليه أن يسخط، عز عليه أن يجلس مجلسا لا فائدة فيه، دائما يجلسه في مقام المراقبة. كانوا يذكرون لنا الشيوخ رحمهم الله أن جماعة كانوا يجلسون لطلب العلم، وطلب العلم قربه من القرب، ففقدوا أخا لهم كان يحضر معهم كل يوم وكل وقت. ثم لما مرت عليهم 3 أيام سألوا عنه. أبي مرض؟ قالوا لا. أسافر؟ قالوا لا. فين؟ قالوا هو في بيته. قالوا وجبت زيارته. راحوا له فوجدوا في بيته صاحي لم يكن بشيء. قالوا له: فقدناك في المجلس، والعلم افتقدك، ومسائل تنثر، ومسائل تلقى، ومسائل نستفيدها كلها، هذه ما تيسر لك الحضور فاتتك في 3 أيام، وما شانك شغلت نفسك. وأنشدهم هذه الأبيات يقول لهم فيها، يخاطب ربه يقول له: كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما رمقت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني، وإخوان صدق قد سئمت حديثهم وأمسكت عنهم ناظري ولساني وما الدهر أسلى عنهم غير أنني وجدتك مشهودي بكل مكان. هذه الرتبة هذه هي التي أذكرتني. وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل، فذا مناهم وهذا مقصد القوم الكرام، هذا هو مقصد هؤلاء الرجال.
0: قدمنا لكم
1: صدر المكان إذا
0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله.

مرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله

ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ

دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة

تسقيني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله الله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلق فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك.

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه, ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنا

في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

آتنا من دونك رحمة الله هاي المجد آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إن عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

آدم دوم دوم نمی شده. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sallallahu sallallahu sallallahu Allahümme selamu aleyküm ve rahmetullah. Fahiyyina ibn-i Bismillahirrahmanirrahim. Ve rahmetlik ederiz. Celal-i Kerim. Allahümme la menel madidul madidul madidul madidul madidul madidul madidul madidul madidul madidul madidul madidul madidul madidul له الملك والحمد يميد على كل شيء قدير
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون.

هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات

عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلفنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه وكافئا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة أذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني

أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين.

أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر.

الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع.

يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله بن فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر لله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبيع علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويولي هداة بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمدين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم، يعطي كل سائل منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله. افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين. إن الله يصيبهم السلام والعافية، يردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين معفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى، وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ولن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك بلسانك لتعجل به إن علينا جمعه قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق منه الزوجين الذكر والأنثى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
0: أنت سلام منك سلام.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله.

هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس

0: الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
1: حضرة النبي.
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحطت بدرب الله طوله ما شاء الله قبله لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور أيض الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بين السادات كما سادات الملائكة من مدينة الرسول بلا خندق ولا سنقل لقدر مقدور أحدا محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساقر لا لغير الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشغ بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحدنا أراد أن يمس من الجن والإنس والوحوش غير من سائر المخلوقات بشرنا أو شيطانا أو سلطانا أو وسواس فرد نظر مدك أسهل في وسواس ويدي فيه بلا سوقق من الرجل إلا الرأس لا في سلقة ولا في جبين يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله ربي السماوات السبع ورب الأرض السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المؤذين يا الله من معتدين

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إلى أذكار ما بعد العشاء. في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع مجموعة من المواد المتنوعة إلى حين بدء جلسة الاثنين الأسبوعية، والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من دار المصطفى بتريم.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم على محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. جزى الله الطالب خير الجزاء. وبعد استماعنا لآيات من القرآن المبين ننتقل وإياكم إلى كلام سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع الحديث الشريف ومع الطالب حسين بن مازن الجيلاني، فليتفضل شرح الله صدره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، أقدم لكم حديثين من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عن الغراء بن ياسر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبوض فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: جزى الله الطالب خير الجزاء. ومن كلام سيد المرسلين وإمام المتقين إلى كلام ونظم ورثته الأكرمين ومع المنشد عبد الرحمن سالم باجبير، فليتفضل، نور الله قلبه.

جزا الله المنشد خير الجزاء. ومن نسمات بلاد الشام المباركة نسمع إلى توجيهات طيبة مباركة يلقيها الشيخ محمد ياسر بن خير القضماني، فليتفضل، نفعنا الله به وجزاه الله خيرا.

0: الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسمعنا الله سبحانه وتعالى من كلامه القديم ومن كلام النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا من حد هؤلاء ورثة السيد المعصوم جزاهم الله عنا خيرا، يملؤون بنسمات القرب من القريب جل جلاله. اللهم نفعنا بهم يا رب العالمين، ووقف مع هذا الحديث الذي سمعناه من أخينا في شؤون التوبة. اللهم اجعلنا من خيار التوابين ومن خيار الأوابين يا رب العالمين. هل كانت توبته عليه الصلاة والسلام من ذنب يقترفه أو خطيئة؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما ليسن لنا التوبة: توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، في رواية 100 مرة. قالوا لا تعارض بين الروايتين، لأن المراد بالـ70 التكثير. فجردت عادة العرب، جرت على أنهم في العشرات يذكرون 70، وفي الآحاد 7، وفي المئات 700 إلى غير ذلك. مطالبوا جميعا بشأن عظيم، شأن التوبة، وكما سمعنا وقرأنا أن أول مقام من مقامات الارتقاء بين يدي رب الأرض والسماء هو مقام التوبة، توبة النبي صلى الله عليه وسلم. ليست من شأن ردي، فهو صاحب الحال العلي السني جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وإنما توبة من حال كريم إلى حال أكرم، ومن حال عظيم لحال أعظم، ومن حال فخيم إلى حال أفخم، ومن حال عال إلى حال أعلى، ومن حال غال إلى حال أغلى. هكذا يدفعنا صلى الله عليه وسلم أن نترقى في مدارج القرب، ولا نرضى عن أنفسنا طرفة عين، نستمر في هذا السمو والعلو، ثم يزيد هذا الخير في نفوس هؤلاء الصالحين إلى أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. من ساعة مرت دون أن تقربهم إلى الله عز وجل، أعطاهم العافية وأعطاهم المعرفة، فكيف اشتغلوا بشأن صرفهم عن أن يزيدوا في قربهم من الرب سبحانه وتعالى؟ فقد كفروا في بنعمة العافية ونعمة العلم عندما كان شيء من الغفلة، ثم يزيد هذا النور في باطني هذا المقرب فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى من خاطر غير طيب في نفسه نحو فلان أو فلان من الناس، ويعتبر ذلك ذنبا. كيف يظن ظنا سيئا في أخيه؟ كيف يظن ظنا سيئا لا يليق بهذا الأخ المسلم؟ فيتوب إلى الله من هذا الخاطر السيء. كيف أكفر عن هذا الخاطر السيء؟ قال: يهبه من أعماله ويدعو له، يدعو يكثر من الدعاء له، ويهبه من أحواله الطيبة. فإذا صام مثلا يوم الاثنين أو الخميس يقول: يا رب اجعل ثواب صومي، إن كان ثواب من صومي هذا اليوم في صحيفة أخي فلان. اجعل هذه النوافل التي قمت فيها اليوم والغد واليوم وأمس وقبل أمس في صحيفة أخي فلان، فعسى هذا الأمر أن يكون نوع تكفير لهذا الخاطر السيء، ويهبه من أعمال ويدعو له. والربح معي ومعك يا أخي الكريم، عندما تدعو لأخيك ملك موكل يقول لك ولك بمثل، فأنت رابح على كل حال. هذه مواطن تعلمنا وتهذبنا وتربي فينا شأن القرب من الرب سبحانه وتعالى، وأن نبني شؤوننا على طهارة. اللهم طهرنا ظاهرا وباطنا، واجعل الظنون الحسنة الكريمة في نفوسنا نحو إخواننا. نسمع من سادتنا: أحب الأعمال إلى الله حسن الظن بالله وحسن الظن بالناس، وشر الأعمال عند الله سوء الظن بالله وسوء الظن بالناس. فنسألك يا مولانا في هذه الدار المباركة، في هذه العشية المباركة من هذا الشهر الحرام، في بدء هذا العام، أن تطهر بواطننا من كل سوء، تجعل لنا ظنون حسنة بك يا رب العالمين، وظنون حسنة كريمة في إخواننا أجمعين. وأطل في أعمار سادتنا وحياة سيدي الحبيب عمر، اللهم أدم علينا يا رب العالمين، واجعل خيرات في هذه الجهات، وصد عنها وادرع عنها كل الآفات والبليات، ورد الطلاب والأحباب إلى بيوتهم وإلى دورهم وإلى أوطانهم سالمين غانمين مقربين محببين لهدي النبي الكريم، آمين. والحمد لله رب العالمين.
1: جزا الله الشيخ ياسر محمد ياسر خير الجزاء. والآن يتحفنا الشيخ وليد بن فرج عطية بما تتنور به القلوب وتنشرح به الصدور من معدن التوجيهات النبوية، فليتفضل جزاه الله خيرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. محمد رحم الله العباد به. فالحمد لله على بعثة سيدنا محمد، والحمد لله الذي أكرمنا بنسبتنا العظمى له صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فهذه النعمة هي بركة هذا الانتساب المبارك لهذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. تكلم شيخنا الدكتور ياسر على التوبة وما أدراك ما التوبة. ذكر ابن قدامة في التوابين أن مالك بن دينار، وما أدراك ما مالك بن دينار، وكان من كبار التابعين الصالحين، ولكن رسالة للشباب ليعلم أن الله سبحانه وتعالى من أقبل عليه يكرمه الله بالعطايا، وهي سوابق. أي ما معنى سوابق؟ إذا أراد الله به خيرا هيأ له أسباب. قيل أن مالك بن دينار رحمه الله كان في أول عمره في حال الشباب قال عن نفسه: ما من معصية وردت إلا وفعلتها. قال: حتى أنني كنت قاطع طريق. مالك بن دينار يا سيد يقول: كنت أشرب الخمرة. الله يتوب علينا ويتوب على أمة النبي محمد، إن الله يحب التوابين، وما أعظم التوبة والإقبال على الله. فالله يرزقنا الإقبال بقلوبنا بجاه هذا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: قال: فجلست مع بعض إخواني فرغبوني في الزواج. قال: فبحثت عن زوجة وتزوجت، وأكرمني الله سبحانه وتعالى، فكانت فأنجبت لي زوجتي ابنة. قلت: ما أسميها؟ قال: لعلي أسميها فاطمة، على بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله. ويا عجبا لأمة النبي وتعلقها بالنبي وآل النبي صلى الله عليه وآله سمى ابنته فاطمة ولا زال في حال المعصية. اللهم تب علينا. قال: فإذا بفاطمة تكبر سنة سنتين 3 سنوات. قال: فبينما هي في عمرها 3 سنوات كنت أشرب الخمر فأصب في الكأس، فتأتي فاطمة لتأخذ ذلك الكأس، فقوي الأمر عندي أن أعود إلى الله وأبتعد عن المعاصي وأرجع إلى الله، لأن هذه البنية إذا فتح الله ورأتني على هذه المعصية قال لا يكون الأمر طيب. قال: وهكذا قويت التوبة في قلبي، فابتلاني الله سبحانه وتعالى، ومرضت فاطمة، وماتت فاطمة في عمر 3 سنوات. قال: فازددت معصية وقلت: اليوم أشرب كما لم أشرب من قبل. قال: فشرب الخمر فأخذته سنة من نوم. من هو هذا؟ مالك بن دينار. قال: فرأيت كأنني في يوم القيامة، ومناد ينادي: يا مالك بن دينار قم للعرض على الجبار. قال: فاستفقت فقمت، فإذا أنا بطريق طويل وثعبان كبير فاتح فاه يتطاير الشرر من عينيه. قال: وهو يجري ورائي، ففررت منه ولكنني لم أجد ملجأ. قال: حتى إذ بشيخ كبير واقف. قلت: يا شيخ أنقذني. قال: أنا ليس لي المقدرة على إنقاذك، ليس لي المقدرة على إنقاذك، اذهب إلى ذلك الجبل لعلك تجد الخلاص. قال: والثعبان ورائي. قال: فإذا بي وذهبت إلى الجبل فرأيت بياضا كبيرا. ماذا يوجد؟
1: قال أطفال كثير يلبسون البياض، فإذا بصوت ينادي: يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة أنقذي أباك. قال فجاءت ابنته في عمر 3 سنوات فعانقت أباها وضعها على ركبته، قالت: يا أبتي أما تعلم أين أنت؟ قال: لا يا بني. قال: الثعبان الذي وراءك عملك السيء، والرجل الشيخ الكبير عملك الحسن لم يقدر على أن ينقذك، يا أبتي خذ هذه. قال فأخذ حجر صغير من يدها: ألقه على الثعبان. قال فألقه على الثعبان فابتعد الثعبان. قال: يا أبتي. قالت: يا أبتي، ألم يئن للذين آمنوا ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فاستفاق يكرر الآية، قال: يا ربي الآن، يا ربي الآن، يا ربي الآن. واغتسل وذهب إلى المسجد والتزم طلب العلم ببركة هذه البنية التي كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مات للإنسان ولد قبل البلوغ فهو فرط له، فكان سببا لماذا؟ لنجاته وعودته إلى الله. التوبة من الله نطلبها دائما إلى الممات، حتى قيل أن أكثر دعاء سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه: اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. فيا ربي إننا نسألك حسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان عبده المختار خير هاد وخير دليل، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه خير جيل، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان في النية والقصد والفعل والجيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وتدبرنا في خطاب إلهنا وتعاليمه وتوجيهاته وتنبيهاته وإخباره وإنبائه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. انتهينا إلى أول سورة المؤمنون. يقول الرحمن جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون. وتأتي قد في لغة العرب للتحقيق والتأكيد. يقول تعالى مؤكد ويقين: فلاح المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات، اللهم اجعلنا منهم. قد أفلح المؤمنون، أفلح فاز وسعد فوزا وسعادة أبدية لكل المراد. فالفلاح يرترجع معانيه إلى الفوز والسعادة على البقاء والدوام والأبد، وليس هذا إلا للمؤمنين الذين تكون مآلاتهم جنة الله يخلدون فيها ويتأبدون. قد أفلح المؤمنون، فازوا وسعدوا، أدركوا المراد والمرام، ودام لهم نيل ما راموا على الدوام. قد أفلح المؤمنون الذين أيقنوا بوجود ربهم وأنه الخالق لكل شيء، وآمنوا بصفاته وأسمائه، وآمنوا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر منه سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون، حققنا اللهم بحقائق الإيمان وزدنا إيمانا في كل لمحة ونفس وآن يا رحمن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأول وصف من الأوصاف التي يترتب عليها حقيقة الفلاح للمؤمنين انتباههم واهتمامهم من فريضة الصلاة وما يتبعها من الرواتب والنوافل والسنن، وكيفية حالهم فيها أن يؤدوها بالخشوع. الذين هم في صلاتهم المفروضة أولا ثم ما تقربوا به من نوافل الصلوات خاشعون. والخشوع عبر عنه سيدنا ابن مسعود أنه علم، وهو أول علم ينزع من الأمة حتى لا تكاد تجد خاشعة. الخشوع متعلق بالإيمان وتحقيقه، فما يتحقق حقيقة الإيمان في قلب إلا خشع. الخشوع تأتي معانيه خضوعا وتذللا، تأتي معانيه بعدا عن الحركة، فيأتي التعبير عن الخشوع في الصلاة بما عبر بكثير من أهل العلم والفقه أنه حضور القلب وسكون الأعضاء مع التدبر في القراءة وتفهمها. هذا الخشوع يجمع معانيه حضور القلب وتفهم المعنى مع التعظيم والإجلال ومع الهيبة ومع الرجاء ومع الحياء. فمن جمع ذلك فقد جمع الخشوع باتفاق وعلى كل الأقوال. أن يكون حاضر القلب لا غافله ولا بعيدا عما هو بصدده. ولقد جاء إنما المصلي مناجا ربه، ولا تصح المناجاة من دون حضور قلب واستشعار المناجاة الذي تناجيه أمامك. ما تكون مناجاة من غير هذا. حتى قالوا لو أنك حلفت أن تشكر فلانا وتثني عليه ونطقت بشيء من الألفاظ وأنت لا تستشعر حضوره أو أنت غافل له لا يبر يمينك. بل قال ولو قال ألفاظ الثناء في ظلمة وكان موجود الذي أراد الثناء عليه وهو لا يعلم به لا يبر في يمينه حتى يقصده ويستشعر حضوره ويخاطبه بالثناء فيبر يمينه. فكيف يكون مناج لله من لا يحضر مع الله تبارك وتعالى؟ ولذلك قال سيدنا الحسن البصري كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي للعقوبة أسرع. لا إله إلا الله. وورد أيضا إن الرجل ليصلي الصلاة فلا يكتب له ثلثة ولا ربعة ولا خمسة ولا عشرة، وإنما يكتب للعبد من صلاته بقدر ما حضر فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول حضور القلب، ثم وراء حضور قبل تفهم المعنى معاني الأفعال ومعاني الأقوال. معاني الأفعال انتصابك بين يديه، قيامك له تعظيما وإجلالا وخضوعا، هذا معنى يتعلق بالقيام، ومعنى التكبير ومعنى الدعاء بعد التكبير ومعنى الفاتحة من أول الآخرة ومعنى السورة التي تقرأها ومعنى التكبير عند الانتقال ومعنى التسبيح وأنت في الركوع. معاني تكون قلبك حاضر تتدبر المعاني، ومع تدبر المعنى يكون عندك تعظيم، فقد يحضر قلب الإنسان ويتفهم المعنى بلا تعظيم كمن يحضر قلبه مع صبي ويتفهم كلامه وايش يقول يرد عليه، ما هو بتعظيم، ها، ولكن مع حضور القلب وتفهم المعنى تعظيم وإجلال، ومع التعظيم والإجلال لا بد من هيبة، والهيبة فوق التعظيم، هو خشية، خشية، خشية الرد، خشية لا تقبل، ووراء ذلك الرجاء، وهو أن تؤمل إحسانه وامتنانه وفضله، كما وفقك وأقامك بين يدي أن يقبلك أن يجود عليك. وفي الخبر أن الله يقبل على العبد إذا صلى حتى يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه، إذا التفت أعرض عنه. ولما رأى صلى الله عليه وسلم من يعبث بلحيته في الصلاة قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جواره، لو خشع قلبه هذا لخشعت جواره. وجاء عند السيدة عائشة كما جاء في البخاري وغيره تقول سألت عن الالتفات في الصلاة قال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة ابن آدم، سرق يسرقها الشيطان من صلاة ابن آدم. وهكذا يقبل الله عليك حتى إذا التفت أعرض عنك، فلا تلتفت يمنا ولا يسرا، حتى قالوا في معنى الخشوع إثبات البصر في محل السجود، هذا من مستلزماته، والخشوع هذا الجمع لهذه المعاني التي ذكرناها. الله لا إله إلا الله، فأن تكون راجيا أن يقبلك ويفيض عليك فيضات جوده وإحسانه تبارك وتعالى، وبكل حرف كما صح عن سيدنا علي تقرأ من القرآن في القيام من في الصلاة 100 حسنة، بالحرف الواحد 100 حسنة. وهكذا تحمده فيقول حمدني عبدي، تثني عليه فتقول أثنى عليه فيقول أثنى علي عبدي، تمجده بأنه مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي، تقول إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الرحمن جل جلاله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما هذا العطايا في الصلاة، يقول وفوق هذه الرجاء حياء، وهو أن توقن أنك مهما أخلصت وصدقت وحضرت فلم تقم بما يلزم لله تعالى وبما يستحق، تستخجل وتستحي، فإذا جمعت ذلك فأنت الخاشع. قال وهذا الخشوع يدوم عليه الخواص من المؤمنين الصادقين المقربين، وهو الذي يشير إليه معنى من معاني قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون. يقولوا أن هذا الوصف من الحضور وتدبر المعنى والتعظيم والهيبة والرجاء والحياء ملازم لأرباب الصدق والمعرفة في الصلاة وخارج الصلاة، فهم دائما في حضور وفي تأمل للمعاني، والمعاني متواردة من كل ما يشاهد الإنسان، من كل ما يسمع الإنسان، من كل ما يمشي الإنسان، خطابات الوجود تخاطبنا بعظمة الموجد جل جلاله وبهيبته وكبريائه وبالرجوع إليه، تمشي على أرض من مهدها لك، تشم هواء من سخره لك، تحت سماء من رفع سمكها فوقك، وبينك وبينها كواكب ونجوم وشمس وقمر، من الذي زينها بذلك ومن الذي كون كل ذلك، تحرك رجلك بقدرة من، ترفع الأخرى وتحط الأخرى بإرادة من وقدرة من، تنظر ببصر كيف كون ومن أين جاء، هذه خطابات من كل جانب فيها معاني ينبغي تتأمل. فالعارفون دائما يتفهمون المعاني، إن سمعوا آية وإن سمعوا حديث وإن مشوا وإن قاموا وإن أكلوا وإن شربوا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فكم خطابات عندما ينظر الماء عندما يشرب الماء منين جاء هذا الماء فهم دائما يتتسع لهم المعاني في معارفهم ولطائف جود الله عليهم وتعليمه إياهم حاضر القلوب وتفهم المعاني في تعظيمه للمكون الخالق جل جلاله حيثما كانوا أينما كانوا وإذا قعدوا وإن قاموا يعظمون الإله وهم مع ذلك في خوف أن يغضب عليهم أو أن يسخط أو أن يعرضهم لسوء أو مكروه في الحس والمعنى ومع ذلك في رجاء أن يحفظهم وأن يلاحظهم بعنايته وأن يقبلهم وأن يؤيدهم وأن ينصرهم وأن يرعاهم وأن يرضى عنهم ومع ذلك فهم في حياء يوقنون أنهم مقصرون في حقه مهما شمروا واجتهدوا ها هكذا وهكذا من مما خلق الله ملائكة في السماوات صنف من هذا الصنف من الملائكة أحدهم قائم في عبادة منذ خلق الله إلى أن تقوم الساعة والثاني راكع من حين خلق الله ركعة واحدة إلى أن تقوم الساعة ثالث ساجد في مكان سجوده إلى أن تقوم الساعة رابع جالس بين يدي الله مخاطب مناجي إلى أن تقوم الساعة فإذا جاءت الساعة وحشروا قال سبحانك يا رب ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك لا إله إلا الله لا إله إلا الله مستحيون يقول ما عرفناك ولا عبدناك حق عبادتك وهم على هذا الحال منذ خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة فما الذي يقوم بحق الله جل جلاله وهكذا قال مرتان استحيوا من الله حق الحياة قالوا كلنا يستحي من الله يا رسول الله قال ليس ذاكم من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة فهذه أوصاف تلازم الصادقين في الصلاة وخارج الصلاة حتى كان الإمام عبد الوهاب شعراني عليه رحمة الله في مصر يقول أجدني على الحالة التي يكون فيها في الصلاة وقت جلوسي مع أهلي ومع عشرتي لأهلي أجد قلبي على الحالة هذه لا إله إلا الله يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون وذلك يفتح أبواب اللذة في الصلاة وبالإقبال بالكلية على ما أنت عليه حاضر القلب متفهما للمعاني بل كم من معاني تنفتح للقلب في الصلاة لا يحصل في غيرها وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ما يحصل من هذه المعاني تحول بينه وبين الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله لا إله إلا الله ويروى أن صلى الله عليه وسلم قرأ مرة فهو يصلي بسم الله الرحمن الرحيم فكررها 20 مرة وجاء عنه صلى الله عليه وسلم إذن وصح أنه قام في ليلة يردد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وخذ كرره كرره صلى الله عليه وسلم وبذلك جاء عن بعض الصحابة والتابعين من بعدهم يقوموا بالآية الواحدة ليلة كاملة يكرر الآية لما فيها من المعاني والدلالات لما يذوق فيها من لطائف المعرفة التي يواصله بها الرحمن جل جلاله وكان سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا بلال قم يا بلال فأرحنا بالصلاة قم فأرحنا بالصلاة اللفظ أرحنا بها يا بلال ما يقول لنا سيدنا وجعلت قرة عيني في الصلاة فما أعظم الصلاة وأعظمها ما فرض الله علينا من الصلوات الخمس والتي يجب أن نحافظ عليها حق المحافظة ونربي عليها أهلينا وأولادنا، ويجب أن تنتشر ويعظم أمرها في أسفار المسلمين وفي إقاماتهم وحيثما كانوا، وهي التي لا عذر في تركها لمن عقل، حتى إن عجز عن الحركة فيجري الأركان على قلبه، إن لم يستطع أن يومي برأسه فيجري الأركان على قلبه. وقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. هذه الصلوات يجب أن تحل محلها من قلوب المسلمين، مكانها عند الله تبارك وتعالى، وهي عماد الدين. فترى بعد ذلك أنها تكون بهذه المثابة وعماد الدين لمن يصلي غافل ولا أدرى إيش فعل. هذو العماد الدين، هذو كيف يكون هذا؟ إنما كانت عماد الدين لما انطوت عليه من أسرار القرب والتمكين والوصل بالرحمن جل جلاله، وإفاضة الجود والخير في معنى القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد والسلام، حتى يجدون إمدادا حتى عند الخروج من الصلاة في السلام، في سلامهم على من على اليمين ومن على اليسار من جميع المؤمنين، مؤمن الإنس والجن والملائكة المقربين إلى غير ذلك مما يكون في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ومن يقبل على اللغو لا يخشع في الصلاة، إنما يخشع في الصلاة من أعرض عن اللغو. أما من كان يحب اللغو ويشتغل باللغو ويمضي في اللغو فلا يحضر له قلب في الصلاة ولا يخشع، ولكن منهجهم في الحياة يعرضون عن اللغو. ما اللغو؟ والله ما لا يقربهم إلى الحق جل جلاله ولا يفيدهم دفعا لسوء ولا تحقيقا لخير، ما لا يعنيهم. الله الله، عن اللغو معرضون. أما المكروهات وأما المحرمات فمن باب أولى، هذه يجب الإعراض عنها، ولكن يعرضون عن اللغو ما لا يفيدهم ولا يجمعهم على الله ولا يعينهم ولا يكون زادا لهم للآخرة مما لا يعنيهم. هذا اللغو الذي يشغل به عدو الله كل من استطاع، وخصوصا من المؤمنين، فأما الكفار فقد شغلهم باللغو الأكبر بالإثم الصريح وشغلهم بالكبائر، ولكن يشغل يحسد كثير من المؤمنين على ما يحافظون عليه من الصلوات ومن الخيرات فيشغلهم باللغو حتى تذهب عنهم أرواح روح العبادات، وحتى لا تكثر لهم الحسنات، وحتى تترادف على قلوبهم كثافات وظلمات، فتجده يحب اللغو ويشتغل باللغو وما لا يعنيه من الكلام ومن الأقوال ومن الأفعال ومن الحركات، شيء ما يفيد ولا يرتب عليه مصلحة من المصالح، ولكن يشغله بها ويجيب لها أصدقاء في من اللاغين ومن الذين هم على اللغو مقبلون، ويجيب له أجهزة بعض أصدقاء أيضا تشغله باللغو ليل ونهار، وفي المكان وهو لاغي لاغي لاغي لاغي في اللغو في كل ما هو ساقط من عين الله، لا اعتبار له عند الله، وذا مشغول به مشغول به، وكان يمكن يشتغل بما يرفعه بما ينفعه بما يصفيه بما يرقيه، ويروح يشتغل بما يقطعه بما يضعفه، يضعف عزمه في الطاعة والإيمان. والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سواء كانوا نبتغى الجاهلين، لا يقابلون سب بسب ولا شتم بشتم، لأنهم يرضون لا يكذبون ولا يستمعون للكذب ولا يسبون ولا يستمعون للسب ولا يغتابون ولا يسمعون للغيبة عن اللغو معرضون والكلام فيما لا يعني يتنزهون عنه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. سمعت. وهكذا يقول جل جلاله والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ينفقون مما حبب إليهم مما رزقهم الله من المال مؤدين للزكاة كما أوجب الله عليهم إخراجه من زكاة مال وزكاة فطرة زكاة البدن والذين للزكاة وهي النماء والتطهير فالنماء والتطهير والمدح معاني الزكاة فيتنمى بها رزق المؤمن ويتبارك ويتطهر عن الشح ويتطهر عن البخل ويتطهر كذلك عن الشبهات في ماله بواسطة الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون فيتطهر وينمو ماله بواسطة إخراج الزكاة وصرفها في موضعها فهذا ركن من أركان دين الله تعالى بعد الصلاة وكثيرا ما قرن الله الصلاة بالزكاة يقول والذين هم للزكاة فاعلون أي مؤدون لها يوصلونها إلى مستحقها يخرجونها في محلها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم يقول الله تبارك وتعالى الذين لا يخضعون لشهوة الفروج ولا يسلكون بها في غير ما أحل الله تبارك وتعالى بل يحفظون فروجهم ويصونونها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بالنسبة للرجال الذين يملكون الجواري فإنهم غير ملومين يقول الله أبحت لهم ذلك فلا لوم عليهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وبقي في أزواجهم وما ملكت أيمانهم ما خصصته الآيات والأحاديث بأن ذلك في غير المحيض وأنه في الماتى من غير الدبر وهكذا فيما شرع الله تبارك وتعالى فلا لوم فيما كان من زوجة أو ما ملكت اليمين واللوم فيما ابتغى وراء ذلك لوم وفوق اللوم عدوان إنه تعدى تجاوز الحد وخرج عن حد ما أحل الله له وأباح.

فتعرض للعذاب وتعرض للنكال والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعون الأمانة يراعون العهد، ما اؤتمنوا عليه من سر من مال من معاملة من أي متاع من أي شيء اؤتمنوا عليه يراعون حق الأمانة حتى يؤدونها، وللعهد ما وعدوا به ما عاهدوا عليه ما أعطوه من التزام يراعون ذلك، يقومون به ويؤدونه على وجهه لأماناتهم وعدهم يراعون. هذه القيام التي يقوم عليها صلاح العباد والبلاد ونيل الفلاح على الحقيقة، وإذا ذهبت من بيننا فصار الناس كالأنعام بل هم أضل والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما يدعو إلى ذلك إبليس وجنده، يريدون أن يعيش الناس كالأنعام بل أضل من الأنعام. يقول تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون، افتتح بالصلاة وختم بالصلاة، ذكر في البداية الحال فيها وهو الخشوع، وذكر في النهاية المحافظة عليها بالمداومة والالتزام والاستمرار في أوقاتها على صلواتهم في أوقاتها بشروطها وأركانها. يحافظون على الصلوات، يحافظون على أوقاتها، يحافظون على شروطها وأركانها، يحافظون على إحسانها، لا ينقصون شيئا منها. خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من أداهن لمواقيتهن كن له، يقول صلى الله عليه وسلم كن له كن له نورا ونجاة يوم القيامة، يقول كن له كن له نورا ونجاة يوم القيامة الثالث عاجبة، ومن لم يحافظ عنه لم يكن له يوم القيامة لم يكن لهم نور ولا نجاة يوم القيامة. كن من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة، كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، نور والدليل على صدقه مع الله وفوز بالنجاة والسلامة من العذاب. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، وارثون يعني الذي يورثهم الحق تعالى، كما قال سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، يورثهم أي يجعل نتيجة أعمالهم هذه أن يكون مأواهم ومآلهم الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم أي أعطيتموها نتيجة للعمل الذي عملتموه من الإيمان والصالحات في الدنيا، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، الجنة على العموم وأعلى الجنة على الخصوص ثم الفردوس، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أبدا سرمدا. اللهم اجعلنا من أهل جنتك، واجعلنا من ورثة الفردوس من خيار بريتك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والأمر وما ينتج شيء يقول يورث، يقول هذا يورث كذا وهذا يورث كذا، يعني ينتج وارثون هذا الإيمان والعمل أورثتهم، أنتجت لهم الفردوس، أنتجت لهم حلول في الفردوس والجنة، يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الدرجات العلى من الجنة، أدخلنا جنتك بغير حساب، أدخلنا جنتك بغير

0: أمين بوجهة حبيبك الأمين وأهل اليقين والتمكين النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم.
1: جزا الله سيد الحبيب عمر خير الجزاء ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. وإليكم هذا الإعلان، ستقام مساء الجمعة القادمة جلسة الجمعة الشهرية ومحاضرة للحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله باستضافة حارة المطار في الساحة الواقعة شرقي مسجد عمر بن الخطاب بحارة المطار حوالي الساعة 8:15 مساء، والدعوة عامة للجميع وبالله التوفيق.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية من دار المصطفى بتريم.

واشكر على النعماء واصبر للبلاء وتحلى بالافضال والانصاف وعليك بالاخلاص والصدق وبالذل.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية أن تدعوكم لحضور الحفل الختامي والتكريمي رحلة النور الثانية لحلقات المساجد ودور الدعوة بمدينة تريم للعام الدراسي 1446-1447 للهجرة، في أمسية إيمانية مباركة. يتخلل الحفل تكريم الطلاب الأوائل والدارسين المتميزين في حلقات المساجد ودور الدعوة بحضور كوكبة من العلماء والدعاة والأعيان، وذلك مساء يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 مساء بساحة جامع مولى عيديد بمدينة تريم. حضوركم دعم لأبنائنا الطلاب ومشاركة في مسيرة العلم والقرآن الكريم وتشجيع لأهل الحلقات والدعوة، فمرحبا بكم، ونسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات. رحلة النور الثانية موعد يتجدد فيه الفخر بأهل العلم. هل يضيع ابنك في فراغ الإجازة؟ أنقذ وقته قبل أن يسرقه الفراغ. الشوارع، الشاشات والجوالات رفقاء السوء. حارة الرضيمة وخيل بتريم تقدم لكم الدورة الصيفية 8، دورة تبني العقول وتهذب النفوس. علم نافع، أخلاق حميدة، مهارات مفيدة، بيئة آمنة. بدأ التسجيل من يوم الأحد 6 من شهر محرم. الرسوم 1000 ريال فقط. المدة 40 يوما من المتعة والفائدة. الفئة العمرية من الصف الأول ابتدائي إلى الصف السابع. وقت التسجيل من 10 صباحا إلى أذان الظهر. وقت الدراسة من 9:45 إلى 12:30 ظهرا. مكان التسجيل والدراسة معهد دار الصالحين بخيلة. المقاعد محدودة، لا تفوت الفرصة الذهبية لاستغلال الإجازة الصيفية بما ينفع أبنائكم. للاستفسار والتسجيل يرجى التواصل بالأرقام التالية: مشرف الدورة 77252245، نائب المشرف 77008390، صادر عن إدارة الدورات بحارة الرضيمة وخيلة بمدينة تريم. وجد أحد الإخوان جوال LTE بشارع دار المصطفى بتريم عيديد، فمن له عليه الاتصال بالرقم التالي 736551198 أو 774-339-432.
3: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
4: وماذا بعد؟
3: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
4: سبحان الله.
3: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
4: أريد بالطبع.
3: إنه أنت يا عم.
4: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
3: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
4: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
3: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
4: اسمع يا بني.
3: ماذا؟
4: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
3: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند 9:00 صباحا، ويوم الجمعة عند 1:30 ظهرا.

0: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
1: يا سلام.
0: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعناه الواسع. أفشوا السلام، السلامة، أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
2: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: سيدنا عبد الله بن عباس قال لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هدا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
1: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا.
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: بحثت عن أسباب تميز الهنود في مجالات مختلفة وترأسهم لبعض كبار الشركات في العالم، وتساءلت ما الذي ميز الهنود ليقودوا شركات لها تأثيرها على مستقبل العالم. تقول الكاتبة البريطانية من أصل هندي أنجيلا سايني في كتابها أمة من العباقرة: يشتهر الهنود والأفراد ذوي الأصل الهندي في أي مكان في العالم بأنهم محترفون ومجتهدون ومهرة ومجدون ومهووسون بالحاسب. كما يحدد مؤلف كتاب نهج الهند 4 أسباب لتفوق الإدارة الهندية، أرجو التركيز جيدا فيها، وهي: العمل الشاق والاندماج الكلي في العمل، وسرعة التكيف مع المتغيرات، وتحقيق إنجازات عظيمة بموارد محدودة. ووجدت دراسة عالمية أجرتها جامعة نيو هامشاير الجنوبية في الولايات المتحدة على المدراء الهنود والأمريكان أن المدراء الهنود يحققون درجات أعلى فيما يتعلق بالصفات والمهارات القيادية. وأشارت الدراسة إلى أن المدراء الهنود هم قادة المستقبل، فهم يتمتعون بمزيج من التواضع الشخصي والإرادة المهنية الكبيرة، حيث حقق هؤلاء القادة نتائج مذهلة وقاموا ببناء مؤسسات عظيمة بدون الكثير من الاستعراض. هذه الخصائص التي يتمتع بها الهنود بدأت تعطي مردودها التنموي السريع على بلادهم، فهي في نمو متصاعد لتصبح قوة اقتصادية عظمى. نقف عند خاصية يتمتع بها الهنود، وهي تحقيق إنجازات عظيمة بموارد محدودة.
1: نحن
0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا.
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح.

0: فلقد ظفرت من الحبيب بطائل إن لم تراه فهذه آثاره.
1: أحبابي الكرام، إن ذكر محاسنه صلى الله عليه وسلم يحرك ما في القلوب من الحب الساكن والشوق الكامن، ويحصل من انشراح الصدر وتفريح القلب ما يناسب إجلاء تلك المحاسن. وقد يغيب المحب عند ذكر أوصاف المحبوب صلى الله عليه وسلم. ويرحم الله الشيخ عبد الرحيم البرعي إذ قال:

0: وطابت نفوس وانشرحن صدور. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية أن تدعوكم لحضور الحفل الختامي والتكريمي رحلة النور الثانية لحلقات المساجد ودور الدعوة بمدينة تريم للعام الدراسي 1446-1447 للهجرة، في أمسية إيمانية مباركة. يتخلل الحفل تكريم الطلاب الأوائل والدارسين المتميزين في حلقات المساجد ودور الدعوة بحضور كوكبة من العلماء والدعاة والأعيان، وذلك مساء يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 مساء بساحة جامع مولى عيديد بمدينة تريم. حضوركم دعم لأبنائنا الطلاب ومشاركة في مسيرة العلم والقرآن الكريم وتشجيع لأهل الحلقات والدعوة، فمرحبا بكم. ونسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات. رحلة النور الثانية موعد يتجدد فيه الفخر بأهل العلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق، يأخذكم فيها إلى عوالم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأليف فداء الشندولي.
1: الإمام أحمد بن حنبل رابع أئمة الفقه عند المسلمين، ولد في بغداد سنة 164 هجرية، واشتهر بالفقه وعلم الحديث. ألف كتاب المسند، وهو من أشهر كتب الأحاديث النبوية. قال عنه الإمام الشافعي: خرجت من بغداد وما تركت فيها أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل.
2: أبي، أما زلت مستيقظا حتى الآن؟
3: أرهقني كثيرا يا بني.
2: من هو؟
3: حديث نبوي أبحث عن صحة سنده.
2: وهل وجدته؟
3: أفكر في السفر إلى الشام، أعتقد أن عالما هناك يمكن أن يفيدني في هذا الأمر.
2: تسافر من بغداد إلى الشام من أجل حديث نبوي واحد؟
3: العلم يا صالح يستحق منا أن نبذل فيه كل وقتنا ومالنا وجهدنا، هكذا فعل العلماء من قبلنا، ولولاهم ما تعلمنا أمور ديننا.
2: ولكنها رحلة طويلة ومرهقة.
3: أدعو الله أن يعينني عليها.
1: وسافر الإمام أحمد بن حنبل من بغداد إلى الشام أياما طويلة من التعب والجوع والعطش، بحثا عن السند الصحيح لحديث نبوي واحد. أخيرا وصل ابن حنبل إلى الشام ليلا ولا أحد يعرفه فيها. كان ابن حنبل مشهورا جدا باسمه، ولكن لا أحد في الشام يعرف شكله. نزل عن دابته مرهقا وجائعا ولا يعرف أين سيبيت ليلته.
4: الله أكبر، الله أكبر.
3: اللهم دبر لي أمر مقامي. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم وفقني في مهمتي، وأعدني إلى بلدي سالما غانما.

0: يا هذا، أنت يا هذا؟
1: نعم.
0: قم سريعا، هذا المسجد للصلاة وليس للنوم.
1: ولكني غريب عن المدينة، عابر سبيل كما يقولون.
0: وأنا خادم المسجد وأمرت ألا أسمح لأحد بالنوم فيه.
1: يا أخي، إنها سويعات قليلة ثم يؤذن للفجر، فأصلي وأذهب لأواصل رحلتي.
0: قلت لك النوم ممنوع في المسجد.
1: يا بني، أنا ضيف الله وهذا بيت الله،
0: وأنا لدي أوامر ولا بد أن أنفذها.
1: إذن فأين أبيت ليلتي؟
0: هذا ليس شأني. هيا أخرج، أخرج بسرعة قبل أن أستدعي لك الحراس.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: استحى الإمام أن يخبر خادم المسجد بشخصيته، لم يكن له إني أنا الإمام الشهير أحمد بن حنبل، خشي أن يتهم بالتكبر والاستعلاء، وهذه شيم الكبار من العلماء.

0: تفضل بالخروج.
1: على رسلك يا بني، أنا في عمر والدك.
0: والدي ليس مجادلا مثلك، أرهقتني وأضعت وقتي.
2: سالم، ما لك تصيح غاضبا هكذا؟
0: هذا الرجل أصر على المبيت في المسجد، يدعي أنه غريب وليس له مكان يبيت فيه.
2: أهكذا يا سالم نعامل ضيوفنا؟
0: المسجد ليس بيتي لأستضيف فيه أحدا، خذه أنت إلى بيتك إن شئت.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا تؤاخذه بما فعل.
2: سبحان الله، أتدعو له بعد كل ما فعله معك؟
1: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام
1: كان يدعو لقومه رغم ظلمهم له، كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
2: يبدو أنك رجل صالح، من أين جئتنا؟
1: من بغداد.
2: وليس لك أحد في الشام؟
1: لي الله وحده.
2: ونعم بالله، تعال معي، ستبيت الليلة في داري.
1: في دارك؟
2: نعم، سأعمل بنصيحة خادم المسجد. أنت ضيفنا، وواجب على المضيف إكرام ضيفه.
3: الخباز الطيب أخذ الإمام أحمد إلى داره، ولم يكن يعلم أنه هو الإمام الشهير أحمد بن حنبل.
2: العشاء يا ضيفي العزيز.
1: كل هذا الطعام؟
2: إنه قليل وبسيط، بعض اللبن والجبن والعسل مع الخبز الذي أصنعه بنفسي في مخبزي.
1: بارك الله لك في منزلك ومخبزك. هل تعيش هنا بمفردك؟
2: نعم، منذ تزوجت ابنتي وسافرت مع زوجها، ثم ماتت زوجتي وتركتني وحيدا،
1: رحمها الله.
2: أعددت لك الغرفة الداخلية للنوم، وإذا أردت شيئا فعليك أن تقذني فورا.
1: ولكنك حتى الآن لم تسألني من أنا ولا لماذا جئت إلى هنا.
2: هكذا علمنا ديننا الإسلام الحنيف، نكرم الضيف ولا نسأله حتى 3 أيام من إقامته عندنا.
1: يبدو أنك على علم بشؤون دينك.
2: أجتهد في تحصيل العلم قدر ما أستطيع، أعرف أن طلب العلم فريضة عين على كل مسلم، وأؤديها مثل بقية الفرائض من صلاة وزكاة وصوم.
1: أكثر الله من أمثالك، وتقبل منك طاعتك وعبادتك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. أستغفر الله العظيم. اللهم ارحم زوجتي وبارك لي في ابنتي. أستغفر الله العظيم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا إلى النار مردي. أستغفر الله العظيم. اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني، واجعلهم الوارث مني.
1: لماذا أستغفر قبل كل دعاء؟ غفر الله لك يا أخي.
2: ضيفي العزيز، هل أزعجك صوتي وأيقظك من النوم؟
1: لا والله، كان صوتك عذبا جميلا وأنت تتلو القرآن. ولكني أريد أن أسألك، لماذا تستغفر الله قبل كل دعاء تدعوه؟
2: أعمل بمبدأ التخلية قبل التحلية.
1: التخلية قبل التحلية؟
2: نعم، أستغفر الله من كل ذنب حتى يتقبل مني كل دعاء.
1: فكرة جميلة.
2: هل أكتمك سرا؟
1: سرك في بئر عميقة.
2: والله ما دعوت الله بدعوة سبقتها بالاستغفار إلا واستجابها الله.
1: تقصد أنه سبحانه وتعالى استجاب لكل دعواتك؟
2: إلا دعوة واحدة أدعوها منذ زمن طويل ولم تستجب حتى الآن.
1: وما هي؟
2: أن ألتقي يوما بالإمام أحمد بن حنبل.
1: الإمام بن حنبل؟ ولماذا هو بالذات؟
2: لأنني قرأت عنه الكثير واستفدت منه في ديني ودنياي. كنت أريد أن ألقاه لأشكره على علمه الذي انتفعت به، وأدعو الله أن يجعله في ميزان حسناته إلى يوم الدين.
1: أيها الرجل الطيب، لقد استجاب الله دعوتك. أنا أحمد بن حنبل.
2: يا الله، أنت الإمام أحمد؟
1: نعم أنا، دعوت الله أن تلقاني ف فأتاك الله بي، وخادم المسجد جراني إليك جرة.
4: الحمد لله، الحمد لله أني التقيت بك يا إمام، والله لقد تعلمت منك الكثير.
1: وأنا أيضا تعلمت منك. من الآن فصاعدا سوف أستغفر الله قبل كل دعاء.
5: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق، يأخذكم فيها إلى عوالم من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأليف فداء الشندولي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية أن تدعوكم لحضور الحفل الختامي والتكريمي رحلة النور الثانية لحلقات المساجد ودور الدعوة بمدينة تريم للعام الدراسي 1446-1447 للهجرة، في أمسية إيمانية مباركة. يتخلل الحفل تكريم الطلاب الأوائل والدارسين المتميزين في حلقات المساجد ودور الدعوة بحضور كوكبة من العلماء والدعاة والأعيان، وذلك مساء يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 مساء بساحة جامع مولى عيديد بمدينة تريم. حضوركم دعم لأبنائنا الطلاب ومشاركة في مسيرة العلم والقرآن الكريم وتشجيع لأهل الحلقات والدعوة، فمرحبا بكم، ونسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات. رحلة النور الثانية موعد يتجدد فيه الفخر بأهل العلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
2: كانت طريق هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مسكونة بالمشاق والأخطار، محفوفة بمطاردة مشركي قريش وتعقبهم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وكانت خيمتها على تلك الطريق محطة هامة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه، فوجدا فيها حسن الاستقبال وصدق الترحاب، إلا أن التاريخ قرأ في عيني صاحبة الخيمة أجمل وأدق وصف عرف للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان أشبه به من سائر من وصفه من الرجال. إنها أم معبد، البدوية التي أعطت دروسا في دقة الوصف وبلاغة الرؤية، والتي تشرفت خيمتها بمرور رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضحت معلما من معالم الهجرة ومحطة من محطات التاريخ.

هي عاتكة بنت خالد بن خليف بن كعب بن خزاعة، وزوجها هو ابن عمها تميم بن عبد العزى الخزاعي. اشتهرا بكنيتيهما، فعرفت هي باسم أم معبد وزوجها بأبي معبد. كانت أم معبد تسكن قديدا، وهي موضع قرب مكة جهة المدينة. وعندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في طريقهما للهجرة سحر يوم الاثنين لأربع ليال من شهر ربيع الأول، بعد أن خرجا من غار ثور الذي اختبأ فيه جنوبي مكة، وبعد أن اطمأنا إلى أن قريشا لن تتبعهما، طالعتهما عن بعد خيمة رابضة فوق الرمال الملتهبة نصبها أهلها على طريق الركبان لاستضافتهم والعيش على ما يقدمونه من أعطيات. كانت تلك خيمة أم معبد التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكب كان يضم إلى جانب أبي بكر مولاه عامر بن فهيرة، ودليل الطريق عبد الله بن أريقط. كانت أم معبد امرأة جليلة مسنة جليدة قوية، تجلس بفناء الخيمة فتطعم من يمر بها. فسألوها: هل عندك لحم أو لبن يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك، بل قالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القرى، أي كنا كفيناكم حق الضيف. وإن القوم مرملون مسنتون، أي أصابتهم السنة الجدباء. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شاة في جانب الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، أي منعها الهزال عن اللحاق بالغنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل فيها من لبن؟ فقالت: هي أضعف من ذلك. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت أم معبد: نعم، بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسها وذكر اسم الله ومسح ضرعها، ثم دعا بإناء لها يشبع رهطا كاملا فحلب فيه حتى ملأه، فسقى أم معبد وسقى أصحابه رضي الله عنهم، حتى إذا رووا شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرهم، ثم حلب في الإناء الكبير ثانية وتركه عندها. وفي رواية قال لها صلى الله عليه وسلم: ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك. ومضى الموكب النبوي الشريف يغذ السير في طريق الهجرة. وعندما عاد أبو معبد عشاء بغنمه العجاف الهزال من المرعى، ورأى اللبن عند أم معبد يملأ قدرا كبيرا يكفي جماعة من الرجال، قال متعجبا: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد والشاة عازبة ولا حلوبة في البيت؟ ف
فقالت أم معبد: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كذا وكذا، فقال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت تصف النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه ثلجة، أي لم يشوه منظره عظم بطن، ولم تزر به صعلة، أي صغر رأس، قسيم وسيم، في عينه دعج، وفي أشفاره وطف، أي كثافة في شعر الحاجبين، وفي صوته صحل، أي بحة صوت، أحور أكحل، أزج، أي دقيق طرف الحاجبين، أفرن، أي معقود الحاجبين، في عنقه سطع، أي ارتفاع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلى البهاء، حلو المنطق، كلامه فصل، لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نذر يتحدرن، أبهى الناس وأجمله من بعيد، وأحسنه من قريب، ربعة، أي مربوع القامة، لا تشنؤه عين من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود، أي تقوم الجماعة على خدمته، لا عابث ولا مفند، أي لا يكثر تخطئة محدثه. قال أبو معبد بعد أن انتهت زوجته أم معبد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصورة البديعة: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه، وفي رواية: لاتبعته. ثم قال: والله لأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وتورد كتب السير والتراجم أبياتا من الشعر يقال إنها سمعت أصداؤها تتردد في بطحاء مكة، جاء فيها: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزلا بالهدى واهتدت به، فقد فاز

وما نالها من آثار وبركات عليها وعلى من معها، أخذوا يغبطونها على ما ظفرت به.

بل وظلوا يؤرخون بهذا اليوم باعتباره أخلد أيام حياتهم في هذه الصحراء الممتدة حولهم. أما قريش فقد عرفت اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا إلى أم معبد من يسألها: هل مر بك محمد؟ فقالت ببلاغتها المعهودة: لا أدري ما تقولون، إنما ضافني حالب الشاة الحائل. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة سالما مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاستقبل بالزغاريد وأقام عليه الصلاة والسلام دولة الإسلام الأولى في دار الهجرة. وخفت أم معبد مع زوجها أبي معبد لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمت مع زوجها وهاجرا إلى المدينة المنورة وحسن إسلامهما. وفي سنة 23 هجرية أذن الخليفة لأمهات المؤمنين بالحج لأول مرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر ركب الحجيج بقديد حيث تعيش أم معبد، وكان يقوده عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. فوصفت أم معبد القافلة بقولها: رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت على هوادجهن الطيالسة الخضر، وهن حجرة من الناس، يسير أمامهن ابن عفان على راحلته يصيح إذا دنا منهن أحد: إليك إليك، وابن عوف من ورائهن يفعل مثل ذلك. فنزلنا بقديد قريبا من منزلي واعتزلنا الناس وقد ستروا عليهن الشجر من كل ناحية، فدخلت عليهن وهن ثمان، فلما رأيتهن نشجت فقلن: ما يبكيك؟ فقلت: ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكين، وقلت: هذا منزلي علي. فعرفنني ورحبن بي وأجزرتهن جزورا ولبنا، فقبضن ذلك كله مني. وقد عاشت أم معبد رضي الله عنها حتى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذي كان يجري عليها كسوة وشيئا من غلة اليمن. أما وصفها البليغ للنبي صلى الله عليه وسلم فقد عاش في كتب التاريخ والسيرة قرونا بعد رحيلها. وقد قيل لأم معبد ذات مرة: ما بال وصفك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه به من سائر وصفه من الرجال؟ فقالت: أما علمتم أن نظر المرأة أشفى من نظر الرجل للرجل؟ وقيل إن إمام البلاغة والبيان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه سئل مرة: ما أبلغ وصف وأبلغه قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما ذكرته أم معبد الخزاعية. ولا عجب في ذلك، فقد كانت أم معبد المرأة التي تفوقت على الرجال في دقة وبراعة وصفها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد

0: هل تستمتع بقراءة قصص الشجعان والأبطال؟ فمن هؤلاء البراء بن مالك بن النضر الأنصاري أخو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد الأبطال الذين يضرب بهم المثل في الفروسية والشدة، وكان من فضلاء الأنصار وأحد السادة الأبرار. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد إلا بدرا، وبايع تحت الشجرة. قال يوما لأخيه أنس: أتراني أموت على فراشي وقد قتلت 100 من المشركين مبارزة سوى من شاركت في قتله؟ ومن شدة شجاعة البراء كتب عمر بن الخطاب إلى الأمراء ألا تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين، فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم. وكان من أولياء الله المجاب الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. برزت بطولته في قتال المرتدين يوم اليمامة، فلما أغلقوا عليهم حديقتهم قال البراء: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم في الحديقة. فاحتملوه فوق التروس ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه، وأدركه المسلمون وبه 80 جرحا ما بين رمية بسهم وضربة بسيف، وقد قتل 10 من المرتدين. وكان مثالا في التضحية، ففي إحدى المعارك كان الأعداء يلقون من حصونهم كلاليب في سلاسل محماة بالنار، فأخذ بعضها أنس بن مالك، فهرول إليه أخوه البراء فتسلق الجدار وقبض بيده على السلسلة، فما برح يجرهم ويداه تدخنان حتى قطع الحبل، وإذا عظامها بادية قد ذهب ما عليها من اللحم، وأنجى الله أنس بن مالك بذلك. وكان على ميمنة أبي موسى الأشعري يوم فتح تستر، وقد عثر المسلمون على فتحة صغيرة تؤدي إلى داخل حصن الفرس، فدخل منها البراء فقاتلهم في جوف المدينة وفتح الله على المسلمين. استشهد البراء رضي الله عنه يوم فتح تستر في خلافة عمر 20، وقيل 23، فرضي الله عنه وأرضاه.
1: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
2: الله الرحمن الرحيم، اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كسير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بقبلك، وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج تعال، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

0: أحبك وصحبك ومن أحبكم اقترب، والحمد لله رب العالمين.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي والتنزيل وبيانها على لسان عبده الهادي الدليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه، وعلى آله وصحبه خير جيل، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان في الفعل والقيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هداة الناس إلى سواء السبيل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام إلهنا وخالقنا وتعليماته وتوجيهاته انتهينا في أواخر سورة الحج إلى قول الله جل جلاله: وجاهدوا في الله حق جهاده. جعلنا الله وإياكم ممن يجاهد في الله حق جهاده. بعد أن وجه الخطاب للمؤمنين والأمر بالركوع والسجود والعبادة وفعل الخيرات، قال: وجاهدوا في الله حق جهاده. وإن الجهاد لا يشمل جميع الطاعات والعبادات التي يخلص فيها لوجه الله تبارك وتعالى، ويشمل قتال البغاة وقتال المحاربين من الكفار الصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى، وجهاد الأنفس ومخالفة هواها وتزكيتها وتطهيرها وتنقيتها، كل ذلك جهاد في سبيل الله جل جلاله وتعالى في علاه. وجاء في الحديث: والمجاهد من جاهد هواه. فأنواع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بفعل الطاعات وترك المنكرات والذنوب والمعاصي ومخالفتها والنفس وتزكيتها وتطهيرها، وقتال المشركين وقتال المقاتلين المحاربين والصادين عن سبيل الله تبارك وتعالى والمؤذين للمؤمنين، وقتال البغاة والمعتدين والصائلين، كل ذلك داخل في الجهاد في سبيل الله. قال: حق جهاده، أي على وجه الإخلاص والوجه الذي شرعه لكم في الدين، لا عصبية ولا حمية ولا تبعية لغير الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل للعبودية لله، لتكون كلمة الله هي العليا، والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى وتعظيم حق الربوبية، مخلصين مستنفدين وسعكم وطاقتكم في هذا الجهاد. وجاهدوا في الله حق جهاده. فينبغي أن نحسن في أنواع ما يسر الله تبارك وتعالى لنا من الجهاد. ومن عظيم هذا الجهاد ما يتعلق بشأن طلب العلم إخلاصا لوجه الله، وتعرفا على خطاب الله ومعانيه، للعمل بما فيه ولتطبيقه وتنفيذه ولنشره في البرية. وكان ابن مسعود يقول: من رأى أن الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاده فقد نقص في رأيه وعقله، فقد نقص في رأيه وعقله. فالغدو والرواح في طلب العلم إذا كان العلم نافعا مسندا، وما كان الطالب والمعلم للمخلصين لوجه الله تبارك وتعالى وأرادوا به إقامة هذا العلم وبالتطبيق وتنفيذه، كل ذلك يصير جهادا في سبيل الله من أعظم الجهاد. كما أن مجاهدة هوى النفس جهاد قوي عظيم سوي، بل عند نقصانه وعدمه ما ينفع أي صورة جهاد آخر، فلا الصلوات تصح ولا الزكوات ولا طلب العلم ولا القتال إذا لم تجاهد هذه النفس، فإن دواخلها ورعوناتها وآفاتها تعرف العبد عن سبيل الله، فلا يصدق في الجهاد في الصلاة ولا في القتال فلا يكون مجاهدا في سبيل الله. فمن أساس الجهاد في سبيل الله قطع هوى النفس ورعوناتها ومخالفة هواها وتنقيتها وتزكيتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، هو الذي اختاركم واصطفاكم وهبكم الإيمان والإسلام وجعلكم خير الأمم يا أمة محمد، هو اجتباكم وحق اجتبائه واصطفائه أن تقابلوا أوامره بحسن الامتثال ونواهيه بحسن الاجتناب والابتعاد، وأن تطبقوا شريعته وأن تجاهدوا في سبيله. هو اجتباكم، اختاركم واصطفاكم سبحانه وتعالى. من منا اختار في نفسه أن يكون من أمة محمد؟ من منا اختار أن يكون مسلما؟ هو الذي أعطانا هذا، هو الذي تفضل علينا بهذا. هو اجتباكم جل جلاله، فحق اجتباءه واصطفائه كيف تهملون، كيف تتغافلون، كيف تضيعون، كيف تتركون فعل الأوامر، كيف تقترفون النواهي والزواجر؟ هو اجتباكم وأرسل إليكم محمدا خير النبيين صلى الله عليه وسلم وخاتمهم، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، آتاكم دينا يسرا سهلا طيبا حسنا مباركا، وضع عنكم الإصر والأغلال التي كانت على الأمم من قبل، وبعث فيكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه عظمه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي هم الفائزون بسعادة الأبد. المفلحون، المفلح من أدرك سعادة الأبد والدوام، أولئك هم المفلحون. الله أكبر. اللهم اجعلنا ممن نصره وعظمه واتبع النور الذي أنزل معه وصدق في الإيمان بك وبه يا أرحم الراحمين. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، من ضيق ولا من شدة، بل فرض عليكم ما يتيسر القيام به وحرم عليكم ما يتيسر تركه وهو خبيث يضركم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم من اضطر جعل له في الشريعة ما يساعده في اضطراراته، ومن عجز عن قيام شرع له الصلاة من قعود، ومن عجز عن قعود شرع له الصلاة على جنب، ومن عجز شرع له الصلاة وهو مستلق على قفاه ويومئ براسه، فإن عجز عن حركة راسه أو مأ بإصبعه أو بعينيه، وهكذا ثم جعل سبحانه وتعالى الجمع والقصر للصلوات في أوقات وأحوال معينات، وجعل جواز الفطر للصائم في السفر وللمريض كذلك، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيامين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر جل جلاله. وكذلك أنواع من المسامحات والتيسيرات في هذا الدين الكريم المبارك، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، فإما المعنى أي كملة أبيكم إبراهيم ليس فيها حرج، أو المعنى فالزموا ملة أبيكم إبراهيم، فإنه هو أبو الأنبياء صلوات الله عليهم لكثرة من جاء في ذريته من الأنبياء، وهو الذي دعا ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمتان مسلمة لك وأرنا مناسكنا، ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه، ولقد أمسينا بفضل الله على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ملة أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله له لسان صدق في الآخرين، فكان من بعده من الأنبياء منتسبون إلى أبيهم إبراهيم، ملة أبيهم إبراهيم، وقولوا ملة أبيكم إبراهيم، وهو أب من جهة النسب لقريش والذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر الأمة ليسوا من أبناء إبراهيم، فهو أبوهم للروح، أبو الروحي هو أبوهم، حيث يجب عليهم احترامه وتعظيمه، ولما بينهم وبينهم من وصلة هذا الدين فهو أبو الجميع عليه السلام، كما أن نبينا أولى بنا من أنفسنا، النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولسنا بأمهات أحد من جهة النسب إلا ما كان من خديجة في مجيء الأبناء الذين توفوا، والبنات التي أيضا توفينا، وفاطمة التي أعقبت الذرية، وما عداها من أمهات المؤمنين ما حد لها ابن من النسب إلا ماريا جاءت بإبراهيم وتوفي صغيرا، وهي أيضا اسمه سرية من سراياه صلى الله عليه وسلم، وليست منه وليست من أمهات المؤمنين وأزواجهما، لكنهن أمهات لكل مؤمن بالمعنى والروح، فلهن أمومة لاتصالهن بجناب من هو أولى بنا من أنفسنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل مؤمن يستشعر أمومة سيداتنا أمهات المؤمنين، وبذلك يواليهن ويعظمهن ويحبهن ويودهن عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. قال ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يقول الله أنا اخترت لكم الإسم وسميت الدين الذي ارتضيته لكم الإسلام، وسميتكم كل من استجبتم له المسلمين، فلنا الشرف والفخر بهذا الإسم من قبل الرب سمانا به، هو سماكم من قبل في الكتب كلها، وهو دين آدم ودين شيث بن آدم ودين إدريس ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين إبراهيم والإسلام. سمعت إبراهيم يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلم لك، ويحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم النبيون الذين أسلموا، والربانيون الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصير ولكن كان حنيفا مسلما ما كان مشركين. وهكذا يقول سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بن يعقوب يا بني الله اصطفى لكم دين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحفظ الله هذا الاسم للذين اتبعوا الأنبياء حتى جاء أتباع سيد الأنبياء فلم ينصرف إلى غيرهم هؤلاء لما حرفوا وبدلوا ما جاء به النبي يهود النصارى ما أحد منهم يسمونه مسلم. ما ناس الذين هم الإسلام موسى كان مسلم وعيسى كان مسلم ولكن الاسم احتفظ للذي تمسكوا بالإسلام.

ما اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بس وحفظ فيهم ولا احد ينازعهم، مع ان ايضا البقيه هؤلاء فئه الكفار، حد مسلم للبقر وحد مسلم للاصنام وحد مسلم للاكتشافات العلميه هذا وحد مسلم للدول والحكومات وحد مسلم للاحزاب، لكن ما حد يسمى مسلمين الا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هو سماكم المسلمين من قبل وفيه هذا، فنسأله أن يحققنا بحقائق الإسلام. وأن تحقق بحقائق الإسلام فكفاه شرفا أنه مسمى من قبل خالق السماوات والأرض ورب العرش العظيم مسلم له، فله بذلك الشرف والكرامة والمكانة. وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه لا تزال في هذه الأمة متحققين بحقائق الإسلام إلى آخر الزمان، ما بقي اسم الإسلام والمسلمين، ففيهم متحققون بحقائق الإسلام، جعلنا الله وإياكم منهم وفي خواصهم في عافية، إنه أكرم الأكرمين. هو سماكم المسلمين، لك الحمد يا رب، من قبل وفي هذا الكتب السابقة وفي هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاء في الحديث عند ابن مردوى وغيره يقول أنه يقول الصحابي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل وقال له يا أبا إبراهيم إن الله يقرئك السلام، بعد ما ولد له ابن إبراهيم. قال صلى الله عليه وسلم نعم أنا أبو إبراهيم وأنا ابن إبراهيم، جاء إبراهيم جدنا وبه نعرف. وتلا الآية هو سماكم من قبل، هو يقول ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم من قبل وفي هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وقال لهم من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، سموا بسم الله الذي سماكم بدعوى الله الذي سماكم سماكم المسلمين. وتلا الآية من التي يكون هو سماكم المسلمين من قبله وفي هذا. يقول الله تبارك وتعالى هذه المواهب وهبتكم إياها لأهيئ من يستجيب منكم ويصدق لمقام عظيم في الدار الآخرة، هو مقام للأنبياء، وهذا شيء مما أعطيه خيار هذه الأمة، لم يعطه من الأمم السابقة إلا الأنبياء، وهو الشهادة على الناس في القيامة، ما حد من الأمم السابقة فيهم شهيد على الناس، إنما الأنبياء والرسل. فكيف جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي هذه الآية يقول ليكون الرسول شهيدا عليكم، أي في القيامة بتبليغكم هذه الرسالة، وتكونوا شهداء على الناس، تكونوا أنتم معشر الأمة شهداء على الناس. وكان يقول قتادة أيضا وأن الله تعالى كان يقول للأنبياء من قبل لا حرج عليكم، ونحن قال لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأنه كان يقال للأنبياء من قبل ادعوا تجب، وأن الله قال لنا ادعوني أستجب لكم جل جلاله، فأعطانا عطايا كانت في الأنبياء من قبل ولم تشتهر في الأمم، من الشهادة على الناس. قال الرسل شهداء، قال وهذه الأمة فيهم شهداء، وكل أصفياءهم وأخيارهم في موقف القيامة شهداء. وفي الإشارة في حديث إذن ورد عنه صلى الله عليه وسلم يقول فيه أنا إني وأمتي في القيامة يقولوا على مرتفع والناس من ورائنا، ما من أحد من الناس دوننا، ما من أحد مثلا هو يتمنى أنه معنا، قال فنكون شهداء على الناس صلى الله عليه وسلم. فأتينا هذا من الله فضلا ببركته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كذب الرسل إذا كذب الرسل أممهم وقالوا ما بلغونا يا ربنا وإلا بنطيع كلهم، حتى الكذابين حتى اللي مكثين.

0: من كفار أممهم ما بلغونا يقولون يا ربنا يستنطقهم الله تعالى ويسألهم ما بلغنا يقولون بلغنا يقول من يشهدكم يقولون أمة محمد فيؤتى بهؤلاء الأخيار من هذه الأمة يقول هذا نوح بلغ يقول نعم يا رب نشهد أنه بلغ قوم هؤلاء يكذبون بلغهم وأداهم ومكث فيهم 1000 سنة إلى 50 عام يدعوهم يقول ما يا ربنا هؤلاء جاءوا من بعدنا كيف علموا أنهم بلغنا كيف علموا أنه بلغنا وكيف علموا يقول يا ربنا أرسلت إني رسولا وأنزلت في كتابنا أخبرتنا أنه بلغهم فنحن نشهد بشهادتك شهادة رسولك وهكذا الأنبياء يقول وأنتم أمة محمد من يشهد لكم يقولون نبينا يؤتى بالحبيب العظم صلى الله عليه وسلم يقول تشهد أمتك أنه نعم يا ربي أنزلت علي الكتاب وأنا بلغتهم وصدقوا فيما قالوا ومن بلغ هؤلاء المرسلين من قبل أنهم بلغوا الله أكبر يقول ومن يزكي شهده يقول ملائكتك يا رب تجمع ما يقول نشهد أنه صادق وأنه رسولك المختار المنتهم يقول وأنا أزكي شهادتكم الله تعالى فتقع الحجة على هؤلاء الكفار ما يظنون الكذب بيمشيهم نسوا أنهم هذا كان في عالم الدنيا يكذبون يمشوا الآن في حكم من يعلم السر وأخفاه يقوم في من استوى عنده الغيب والشهادة من هو بكل شيء عليم ما ينفع الكذب ثم كما قال سبحانه وتعالى أنهم يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء في الجامعة لأنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان لأن حزب الشيطان هم الخاسرون أعاذنا الله من ذلك ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء لتكونوا شهداء على الناس وكونوا الرسول شهيدا عليكم وجعلناكم أمة وسطا أي عدلا رفيعة المكانة والقدر تشهدون على الناس الذين مضوا من قبلكم بما أنبأناكم وأخبرناكم وأنزلنا عليكم بواسطة نبينا الله أكبر ليكون شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس يقول الله تعالى إذا علمتم هذه الحقائق فإن مهمتكم في الحياة أن تحسنوا طاعة هذا المنان الخالق متبعين خير الخلائق وذلك ما يرفع قدركم ويلحقكم بالشهداء على الناس يوم القيامة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم الله أكبر فبهذا ترتقون وبهذا يرفع لكم القدر وبهذا تصلون إلى مراتب الشهداء على الناس يوم القيامة من هذه الأمة أقيموا الصلاة أحسنوا إقامة الصلوات التي هي زكاة لقلوبكم ووصلة بينكم بين ربكم وأقيموا الصلاة التي هي طهر لأبدانكم وصلة بينكم بين إخوانكم أتوا الزكاة فبإقام الصلاة تقوى صلتكم بالإله وبإيتاء الزكاة تقوى صلتكم بإخوانكم المسلمين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي أدوا الحقوق للخالق وارعوا حقوق الخلائق التي شرعها فأدوها لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة ترتقوا هذا المرتبة التي قال عنها يطلبها من آمن من أهل الكتاب وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أن تفيض من دمع معرفهم الحق يقول ربنا آمنا فاكتبنا مشاهدين يشهدون للأنبياء على أممهم يوم القيامة اكتبنا مع الشاهدين وتكونوا شهداء نسفة أقيموا الصلاة وأحسنوا علاقتكم بهذا الإله وقووا رابطتكم به بواسطة الصلاة فرضها ونفلها وعشقكم للسجود. وإمامكم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال. وإذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. قالت السيدة عائشة يكون معنا في البيت، يتكلم معنا ويتكلم معه ويضحك معنا ونضحك معه ويطرح هذا ويشيل هذا، يكون في خدمة أهله. فإذا نودي للصلاة خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ها، تعظيما لشعائر الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا وأمروا بها أولادكم وأهلكم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على ترك العشر. أقيموا الصلاة في حضركم وسفركم في بيوتكم وفي المساجد وحيث ينادى بها، فأقيموا الصلاة واعشقوها لتكثروا من النوافل. الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل، يقول صلى الله عليه وسلم. فأقيموا الصلاة تلقوا قوة الصلة بالله وحسن القرب من الله، فاسجد واقترب، وعطايا واسعة في زيادة الإيمان واليقين بواسطة الصلاة. وآتوا الزكاة، أدوا الحقوق للخلق، خذوا بخواطرهم، أحسنوا إليهم، ألينوا القول لهم، قابلهم بالبشاشة، أعطوهم نفقات من الواجب والمندوب. بل أمامكم درجات الإيثار لمن يريد المراتب الكبار ويلحق بخيرة الأخيار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جمس وآتوا الزكاة وعشقوا الصدقة. والدا يقول كان إذا مرت على سيدنا علي 3 أيام وسبع لم يأتي ضيف يحزن، ها، ويقول أخشى أن الله أعرض عني عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وأن فيهم نزل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولا ينبغي أن يسبق إلى الخير ونفع الناس بل حتى الحيوان أحد قبل المسلمين. والصادقون المخلصين من المؤمنين هم الذي يجب أن يكونوا القدوة لبقية الخلائق على ظهر الأرض، وهم المسارعون لهذا البذل وهذا التضحية وهذا العطاء وهذا الإنفاق. وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، اعتمدوا عليه، توكلوا عليه، ثقوا به، استمسكوا بحبله، اصدقوا، اعتصموا بالله، ثقوا به، توكلوا عليه، اعتمدوا عليه، استندوا إليه، تمسكوا بحبله. اعتصموا بالله، هو مولاكم، فسيبوا هذا الولاءات الساقطة والهابطة، وده يدور له حد يوالي من هذا، يدور له هنا، وده يدور له مكانة عند الحكومة الفنية والدولة الفنية. قال أنا مولى، من يصدق معه هو مولاكم، متولي أموركم وناصركم ومقويكم ومرتب شؤونكم والمدبر لكم بعد ذلك، هو مولاكم، فنعم المولى فنعم المولى. وسترون كل من تولى غير الله إلى إيش ينتهون. وهم عادهم في الدنيا قبل الآخرة كم يتبرى بعضهم من بعض، ويصرحون عندهم بالتصريحات من أجل المرتكزة على الأهوى والمصالح المادية. الحسي يقولوا صديق اليوم عدو الأمس، عدو الأمس صديق اليوم، ما إلى ذلك. يعني ما لهم مواثيق، ما لهم عود، ما لهم أعوذ بالله من أعوذ بالله. لكن الله مولاكم، إذا تولاكم له الدنيا وله البرزخ وله الآخرة وله الظاهر وله الباطن وله الحس وله المعنى، والقادر القوي هو مولاكم، فنعم المولى. هذا الذي إذا تولاكم سعدتم، وإذا تولاكم نصرتم، وإذا تولاكم فنعم المولى. وبذلك نوقن أن الصادقين المخلصين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان هم المنصورون وهم المأيدون، مهما اجتمع ما اجتمع عليهم من هنا أو من هناك، فنعم المولى ونعم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فنعم المولى ونعم النصير جل جلاله الناصر لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وأن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا إله إلا الله، لا ناصر إلا هو، وما للظالمين من أنصار. اللهم انصرنا بنصرك العزيز المؤزر، وأيدنا بتأييدك السامي الأكبر، وجميع أهل الحق والهدى في مشارق الأرض ومغربها أيدنا وإياهم، انصرنا وإياهم بنصرك العزيز يا قوي يا عزيز يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ويا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، الأمر له والملك له والعاقبة له والمرجع له سبحانه وتعالى. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فيركمه جميعا فيجعله جهنم. من أول من خالف الرسل ومات على مخالفتهم من بني آدم إلى آخر واحد يركمهم جميعا يجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل الذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير، اللهم انصرنا بنصرك العزيز المؤزر، وقائدنا وإمامنا خاطبه الرحمن، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فأتباعه على قدر اتباعه كم يلطفهم الحق بخطاب قائدهم بهذا الخطاب، وماذا يفيض من إمامهم وقائدهم عليهم من أولها إلى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرت تم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله ناصرا عزيزا. أتبع قال هذا الخيرات لك تفيض على أمتك. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع أتباعك، هؤلاء أتباعك المؤمنين بك المقتدين بك، هو الذي أنزل كذا في قبل ازدادوا إيمانا مع إيمان ولا جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات أتباعك يا محمد المصدقين المقتدين جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيد، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ونعم الفوز، لا تحرم أحدا منا هذا الفوز يا رب، لا تحرم أحد من المتكلم والسامعين والحاضرين والمستمعين والمتابعين حيثما كانوا أهليهم، لا تحرمنا هذا الفوز العظيم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيمة. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بغض النسوي عليهم دائرة السوء، ويغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض فنعم المولى. وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ليؤمنوا بالله ورسوله يعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة هذا شغلنا، اقيموا الصلاة والزكاة، اعتصموا بأمركم، سبحوا بكرة واصيلا، يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. هذا ما حد يقدر يحدث في الوجود عزم من هذا ولا أشرف من هذا. خير ما نشتغل به، وخير ما نرتقي به، وخير ما نحوز السعادة بهذه الأعمال لا غيرها. ولا حد يقدر يكتشف شيء أحسن من هذا، لا والله، لا في القرن الحادي والعشرين ولا اللي قبله ولا بعده، إن بقي شيء من القرون ما حد يقدر يجيب شيء أحسن من هذا. لا لا لا لا لا لا، هذا أفضل ما يمكن أن يشتغل به المكلف على ظهر الأرض من حين خلق الله الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها. إيمان وقام صلاة وإيتاء زكاة، أمر معروف ونهي عن منكر، واعتصام بالله، وذكر كثير، ذكر كثير، وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، يا سلام أنت السلام ومنك السلام وليك عود السلام، فلقنا منك سلاما وتولنا بما أنت أهل ظاهرا وباطنا برحمتك. وفي بعض الأخبار إن الله سبحانه وتعالى اختار لأمتي من أسمائه، فاسمه السلام وسمى أمة المسلمين، واسمه المؤمن وسمى أمة المؤمنين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وكان يذكر الحبشي بمنة الله، يقول ربك اسمه المؤمن ونبيك مؤمن وأنت سماك مؤمن، فين بتروح؟ فين بتذهب؟ شكر النعمة هذه بتدخل في هذه الدائرة العجيبة العظيمة. اللهم أكرمنا بحقائق الإسلام والإيمان، ارفعنا إلى أعلى مكان، وتولنا بما أنت أهله يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم.

إلى قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج